0: صباح الخير بنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقول معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 لهدي الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسورت زروتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. ولا تجهزوا نفسكم في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 50 53 20. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الأحد يوم 4/10/2026 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرة الأخبار ساوي كيوان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:03 في استوديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك.
1: لوانا لباسات رجالة مصوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: فقط دول
1: رجالة ألعنات رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لعميات رجالة لعميات رجالة ألعنات رجالة سيدول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة

0: فات كزغرضي بدلنا كزغرضي زورا كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري أريتاك ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة الملامة دن والدندي كل من رجالة يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام ملامة دون والماء المطمئن التجاني دول رجالة كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالة سلطان التجاني اليوم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جاب النمر دول رجالة
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاني اليوم يا ترجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدندي درب درب اللي نزل را الرجال لا ظلمان بيد ولا كمندة ولد الجد طلق للنجا ضرب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنة كاكسي ضرب درب اللي نزل را على جباكر بشي والدنة ضربات رأب اللي نزل را الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خاليك كاك معلم الضلاي ضربات رأب اللي نزل را شيخ اللي قريقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات رأب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربات رأب اللي نزل را البلا مدنا را والجنب دل خليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را
1: البتن فتناتن بس
0: الباكر يا دارنا دل خليل النيا

0: أبل جي أصبحت السباقات أكثر سرقة وإثارة. استعدوا، سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشوف الترتيب كل أنت فايز. وماذا بس؟ مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشوف الترتيب كل أنت فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، ودا من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده، مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي، سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندى الدواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء من أشرب الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها، وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: مستمعين سمعت الراديو الجات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميلة جمال عبد الناصر الشعيب بكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو الجات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار ونبدأ التوالي بالتفاصيل. وفد واحد فراسة النائب عن رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي عند الحدود والمركزية لبنان محمد كان وصل في مدينة ميسكي ده في ديبارتمان ميكوسي. والوفد مما وصل كمان لقى الكوفرنير جم إقليم حناتي بيستي توم جروة البيسة دي كانت تنكتب في إطار متابعة وتقييم عن الاتفاقيات هنت الآفي اللي كان مضوها في ميسكي يوم 20 سبتمبر 2025 بين الحكومة ومجموعة هنت اللجان هنت الدفاع. وبواسطة هنت الخطوة دي كمان الحكومة داري تشان تقوي الأمن وتجيب الآفي في بكان حنا فتشين الذهب على حسب القوانين المعمول بها في بلدنا جات. اتفاقية هنا تعاون وشراكة كان بقت بين الوكالة الوطنية هند التنمية الريفية والمعهد الجادي للبحوث أن الزراعة الاتفاقية ديك أن هدف هنا كمان يقو المنافسة في القطاع الزراعة والاقتصاد في الريف برا. المناسبة كانت بقت بحضور هنا ممثلين جو من الجانبين. حجها وبيبا أمر والتفاصيل.
2: بالقيمة المالية اللي بتتقدر بمليارين فرنكا في دا بقت مناسبة هنا مضيان الاتفاقية اللي بقت بين الوكالة الوطنية اللي بتدعم التنمية هنت الريف والمعهد التشادي للبحوث هنت الزراعة من أجل التنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. دي خطوة مهمة بتقوي القدرة هنت الزراعة والاقتصاد الريفي. دا الأمر اللي كان أكدا منسق هنا مشروع التنمية الزراعية والإقليمية هنا القطن في تشاد حسن جنيه ومن جانب المكلف بالمهمة هنت الزراعة والتنمية والجو القاعد في الوكالة الفرنسية هنت التنمية آدم ويا شدد في أهمية هنت الأمل في ضمان حن النتائج الأديلة الفكة زيادة في الجانب حن الزراعة. وقال مؤسسته بلا شك بتدعم الحكومة التشادية في جانب حن قوين الموارد اللي بتساعد في الرد الأجلة لإحتياجات حن المواطنين. نذكركم بكونه في كمال هنا المناسبة هنت المضيان كلم الأمين العام هنا وزارة الإنتاج والصناعة هنت الزراعة أبكر مبارك. قال وزارته بتخدم وبتطبق المتطلبات هنت المزارعين ودالي عشان ينفذوا الاتفاقية الكام مضو فكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: دائما مع الزميلة حجها وحبيب عمر. والمرة دي كمان تكلمنا بالبيان اللي كان مرقتها الوزارة التصحيح العامة والوقاية بتخبر فوق المواطنين بتسجيل هنا حالاتنا مرض أنا الوردة انت لدنك ده في إقليمنا والداي وديفيرا سيلا وفي العاصمة أنجمينا. خلينا نتابع.
2: وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بتخبر بتقول لكل السكان بكونوا في حالة هنت المرض البنادو بالدنك كشفوا وقاعد في بعض من الأقاليم هنا بلدنا تشاد لجيو في وداي وسيلة وبلتين وأنجمينا. وبتذكر بكونه مرضاي هنت الدنك هي فيروس بالنقل من البعوضة الاندا فيروس هنا الدنك وبصهر من السخانة هنت الجلد بقى هامي شديد وبتسبب وجع هنا راس ووجع هنا الجلد في المفاصل وكمان بتصهر بوجع هنا عين وقضيف وورم في الأذان والرقبة ووجع شديد في الأذام في بعض الأحيان. والمريض الكان كربتا المرضاي هنت الدنك دا تلقاه بتقافى في مدة هنا أسبوع أو أسبوعين. عشان دا وزارة الصحة العامة والوقاية بتنصح أي زول بعاني من الأعراض دي خليه يمشي في أي لبتان قريب ليا ليسيل كشف ويتعالج أجلة وما دبس كمان لين يودروا المرضاي دي لازم نتابعوا الإجراءات هنت الصحة المرقطة الوزارة خلينا دخلوا في السنجاي بدري ونرش البيوت بالسلتسكي ونلبس لباس طويل وكبير ليحمينا من البعوضة ونقش الوساخة وما ندفقوا الألمي أم تبلبول في البيوت ونسد الخزان حن الألمي والأكل كمان يبقى مسدود. وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بتقول لأي مواطن خليه يلتزم بالتدابير المرقطة لحماية عن السكان والوقاية أخير من العلاج.
1: أجاوب بيبا أمر قرر لنا البيان عن وزارة هنت الصحة العامة. الوزير البنية التحتية وفكين أن الأزل أمير إدريس قردة كان ختم جولة الميدانية اللي كان سواء في شيف الشوارع اللي تشرف لها الوزارة في وسط البلد. الوزير كان مشى في شارع البربو تنجمينا بلالة وآتية وشاف الخدمة كيف يا مشي ووسرد لوين. خلينا نسمعه للوزير.
3: شركة بدأ تعني إن شاء الله ما يقف. والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كي تقريبا إن شاء الله قاعدين كله عدلنا. ومشكلة أنا جروز كلها سما إنه إلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف على المشروع. بروجي ده مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسماء جمينا ويربط في أبيش هلا القايب السبع كبير وعندك كوريدور يربط حدود أنا السودان ده معناته إقليم استراتيجي.
1: الله سميتو ده هو الوزير أمير إدريس كردة وزيرا البنية التحتية وفكينا للأزلة سميتو في ميكروفون راديو تشاد المدلية الزميل محمود موسى الفيل. في إطار نشاطاتنا أكتوبر روز نظمت الجمعية هنت التنمية هنت الابتكار والإعلام عن المرأة من أجل المكنان يوم هن التيوية ودالي فايدي هن الأوين. الهدف كمان عشان يزيدوا الوعي هن الأوين ويخليهم يكونوا حذرات ويسووا كشف بدري للسرطان أي الكانسير هن الديد قبل الوقت ما يفوت. في وعد خطوة صمحة نحو تحويل هن الرقمي كان بيفوتوها مركزا التكنولوجيا الجديد للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا انت المعلومات والاتصالات في مدينة مندو. المناسبة كان رسالة من الأم هن الوزارة هنت الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنا هنت الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم. في جنب كمان المندوب الأم هن الحاكمة في جنب إقليم هن لوجون أوكسيدنتال دقو يعقوة وكثير من المسائل الإداريين والأسكريين هن المنطقة. في صالة انت الملمات انا المندوبية الأم انت الحكومة انا اقليم انا اندي صباح كمان بقت مناسبة انا كمالي انا البس المباشر ونقلين انا برنامج انا ماتينال وقاتل يكود بواسطة انا اذا انا امجرسة وذا لمدة انا اسبوع كامل. رأس المناسبة كمان الامين الأم انا ديبارتمان الاقليم انا اندي صباح سيد محمد صالي ادم مناين بحضورنا كثير من المسائل انا المنطقة. خلينا نسمعه للمدير عن المحطة الإقليمية هنا أمام مجلس آدم نصر ويجي.
4: نازل جو 2025 سوينا نجا. قلنا ما على 2026 ما نسوي ديزي ميديشن سوينا نجا. سوينا ريفرانسميشن عن ديركت من أمجرس لجمعنا يعني. وقت أنا أرى أنا إميشن قرد لكوت ما أنا ماتينال دا. شات كل يقدر يسمع راديو شات من أمجرس. شبنا شو الله عديل ومسلمين هنا المحلين كله بيدورو. نشكر البارتنر هنا كله ونشكر خاص ديركشن جنرال هنا الأونما والوزارة الإعلام اللي هم وزارة الصحر لنا.
1: سنوي كوين كريوة الساعة 8 وتقريبا 25 دقيقة في مدينة غوزبيدا في أبشي في بلتن وفي نجمينا دي نشرة الأخبار أنا اليوم فجر. شكرا لكم أنتم اللي تابعونا من المدن دي نشرة كان سواء أسرة التحرير تيت إخراجنا الجواب بأمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر رشيب أبكي قيلوا أو أربط بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

مستمعنا، سمعت الكرامة في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدرجية وسمينا الفنان الراحل الشادي الكبير ماتر كازونغا، نرجع للسيديو عشان نقرأ لكم البلاغات. أنا اليوم مفجر. اللجنة المنظمة لليوم العالمي عن المدرسين دورة 2026 القسم عن مدينة انجمينا، بخبر كل الكاميرات والكوليك الأنصنياء أوين ورجال والشركاء الماليين والفنيين بكون الجورني أنا يوم 5 أكتوبر ببقى مباكر الآرة بحتفل فوق المدرسين ده. الجورني ده أجلوه لنهاية أنا شهر أكتوبر الفوقنا ده، جمعنا يوم 3 أكتوبر 2026. اللجنة المنظمة ديزم رابورتير جيم ساسيما نابايا بيرو البيرو دو تشيتانا متر ريسين انغارو، بخبر الجمهور بكونه هم عندهم بضاعة مسكرة اكيبيمان البروغرام الناسيون زوني بنيت بنجمينا، وده قايت في كورة نام الريزيدانس عن البنيت ما بعيد من اوتيل نوفوتيل تشاديان الريزيدانس عن الامبساطة السودان في تشاد، القايت في شاري شرف الدين احمد الشارع نفرشا وبورتو نمرو 198 مقابل انسد. الزيارة تبدأ من الساعة 9 فجر لديها الساعة 3 قبل الأصر، والناس الدارين بيشاركوا في الجنجدة. المؤدات الخطوة للجنجة سيارة برادو وايت موتو، مؤدات انفورماتيك ومؤدات انا مكاتب وحاجات كثيرة اخرى. كان داير تشارك لازم تدفع مونتان وايت مليون سيفا، وكان ليه سيارة برادو كمان تكفي 100,000 ريال. بعدين كان ما بيد قروشك دي بيقبلوه لك عشان تمشوا تشوفوا المؤدات دي يوم الاثنين امباكر 5 اكتوبر 2026 بواصل لحد يوم 10 أكتوبر، والزيارة تبدأ من الساعة 9 فجر لحد الساعة 3:30 عن العصر، وده في مكانهم القايد ريزيدانس عن البنيت في جمينة. الفكين عن البطاعة ببقى يوم 12 أكتوبر 2-12 أكتوبر في جمينة في السياج حقه عن البنيت. ولسه عن الناس اللي فازوا كمان بقول لهم بكومينيكي يوم 13 أكتوبر 2026، الزول الفايز كمان بقدر بدفع 12%. كان تدوروا معلومات بزيادة تنادوا في نمرو أنا بيرو دو تشيز أنا متر سير انغارو 66 29 71 75 تيغو 99 91 16 21. واصل بالبلاغات بلاغ الوفا مكايلة عثمان موسى مكايلة أيلة محمد جن أخي آدم بلا مجبرون الحاج آدم موسى آدم دقو الحاج إدريس عبد الله أيلة عبد الله رجبي أيلة محمد دالو الحاج هارون ولد الديري يونس دبازة الحاج أبكر أنكو الحاج عبد الرحمن حسيني أيلة محمد توما آدم بنجا رمات خميس بلا مجنبو اللوان كشل دندنيني الوزير أحمد جدة جريجي عبد الرحمن زريبي عبد الله أخي محمد بشارة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن طاهر عبد القادر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا زوجتهم أخوتهم خديجة عبد القادر المعروفة بخديجة منقلة ماتت أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في كارتيه بتكون علاية في بيت أنا زوجها مكايلة عثمان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة جبرين أبقجة أبكر أبقجة بلاما أبا كبير الدلور جدة إيسا تشلكي شيخ آدم تقلا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القارين في كانتون قلديمة كانتون الفاس كانتون قدادة كانتون ماي آيش وكانتون أسلة والأهل البعيدين والقريبين بوفاة عمهم جنب أبكر ماتت أول تمس يوم الجمعة وسرقة تبقى اليوم الأحد في تكونيه الليه بلاما أبا كبير الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. أبكر فاتح المعروف بأبكر موسى أليفة أبا موسى إدريس رضيان بشكر كل الأهل لنجات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفية اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا
وقت الموت وقت السرقة أن المرحومة بيتم وزوجتهم مريم أليفة موسى الماتت يوم 17 سبتمبر الفات بعد حادث، وبقولوا الأهل الله يأجرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. مواصل ببلغاتنا الوفاء. حامد أحمد أبجوغانا الشيخ حسيني حامد فكي حامد محمد آدم أحمد حامد محمد أحمد محمد جبرين موسى أحمد حسين هارون إبراهيم حامد بلاما هارون أجد إبراهيم أبكر صالح يحيى يايا محمد دنا خرسة يونس إدريسة أخوه ودات الله بشير أسمان محمد جنجاي قنبو نصر جدة خليل الحاج صالح محمد السيارة أبيسو محمد أبكر بهري صالح النصر هارون هارون قنبو الإمام خالة محمد الجنرال عمر كجلمي بكر شيخ دونغوس رمات اللوم الحزن ببلغوا لبلاما موسى بكر وكل جمعيته بلاما يوغو محمود وكل جمعيته بلاما حامد حسيني وكل جمعيته بلاما جيت عمر وكل خيانة شيخ أبخريس مؤمن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما محمد آدم بلاما حسيني بلاما أبقارورة وكل أخوانا بلاما جيت إبراهيم في فلقة شيخ أزرق محمد شيخ عبد الله بني شيخ جدة إيسا بلاما حسن مهمد بلاما بركة حسيني بلاما علي زكريا بلاما أبو عبد القادر بلاما دريسة محمد بلاما ناجي أبو بكر بلاما إيلي أمر الشيخ آدم مرحال بلاما الحاج أطمان مؤمن بلاما نور إبراهيم بلاما عبد الرحمن أمر بلاما أحمد توم أبو بكر ميقنقا بلاما فكي إما بلاما بشار هلاليف الشيخ محمد الشيخ مهمد أبو فيل بلا بركة نوام شيخ مهم الطاهر بلا ما إبراهيم ما بشير دلقاء لوان حسيني دلقاء صب الله عبد الكريم دلقاء سيد النايم دلقاء محمد إيسا دلقاء بزين حسيني دلقاء دنمي لمي دلقاء حسيني السيار دلقاء محمد إجلا بلا ما رونا جيد وكل أخيانا في أفرق عائلة آدم كدو خليل جالوي عائلة قنبو بشير في دقيا الحاج موسى عبد العزيز بلا ما جيد وكلو حسن أخي رماد صالح الضيف مسعود عبد الله لولو الشيخ طاير حسيني دلقي عمر الضهية بلاما آدم عبد الله عائلة شواء بن نصيب عائلة أحمد دقيق وشيخ بيري هارونا وكل جمعيته اللوان جبرين دونغوس اللوان إدريس إبراهيم اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي اللوان عمر القاضي يتيم واللوان عبد الكريم جراد ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاة ناولتهم وأخوهم قنبو حامد أبجوغانا مات أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في هلة بييري هلة هلة بلاما هارون أجد الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. مطلوب من سكاننا نيوبيم أرونسما في العاصمة أن يمينا عندهم البريزن شارش الصحي للناس الضيفين الإيالات الأمورهم أقل من 5 سنوات قريب في كومينا نيوبيم أرونسما عشان دا أمنا بقوموا بدورهنا أخبار وده تنظيمة بنظمو ببقى في ديفيرا مكانات مختلف المكانات أنا كومينا النبا بنظمها في العاصمة من جمعينا وببدأ من أمباكر لين دي 5 أكتوبر لحد 5 نوفمبر 2026 عشان بقيموا الحالة المالية عشان ده الوكالة الفرنسية للتنمية AFD مع رفرانس أنا CDT وده بسووا ما بياديس انترناسيونال بالمعاونة مع مختلف الناس المكلفين عشان ده الانكادة ببقى واحد للناس اللي عندهم القسم الصحة والناس الأطفال التعبانين بريزن شارش عن الناس المرضانين حاليا الأطفال في مرض الباليديسم وجع البطن ولا انفكسيون ولا التنفس الديبيساج عن البريزن شارش للأولاد التعبانين النشاطات عن الأجان الصنتي في كوميننا نبيم أرندوسما
النشاطات والتوعية والتابئة لكل السكان اللي قاعدين في نيبي مرسما العملية انترفرنسا نيالة الدقاق وخبروهم بمجالها نصيحة التغيير في مختلف البكانات عشان تشارك في البروجي لابد وصولك دورة وفي أوراق كمان تملوهم بالمعلومات المطلوبة عشان بطلب من السكان أنا نبي مرنسما خلي بلاقوا النازل ملاقاة كويسة الإكيب اللي بمشي بقيم الهالة قدتهم في مجال الانفورماسيون وبشاركوا بيكون في فولونتيريا كمان والملاقاة تكون ملاقاة كويسة الفترة عن الإيفالياسيون ببدأ من أمباكر 5 أكتوبر واصل ل 5 نوفمبر يعني مدة هنا شهر لا في كومين هنا نوبيما أرندوسيما دونك العمل ده قايد بقوم فوقه بياديس انترناسيونال مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الساعة 8:42 دقيقة نمشي لمكانة الفن ونلقى الفنان آدم قاسي طهرو هذه خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد دكتور عبد الصادق علي أحمد وأسرته في كارتيه دمبي شارع برميل دبيتي ملبت يا بنا أسرة الشوفالي هارون في كارتيه أبينا رئيسة المسميات أنا غاديو تشات حرم صغيري جوائر الشمو آدم نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك

نقول فوق صباح الخير للمستمعين الكبير. انا غادي اتشات هناك من اندرباني صالح عبد العزيز وكل اسرته. صباح الخير حواء عبد القادر وبشار عبد القادر من جوزو التور.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان آدم قاسي بالنسبة للرجولة الطهورة، أنا الشباب كان زمان طهورة صعبة، زمان الشباب هسه قاعدين بس مراجعات وما بعرفوا الطهورة، زمان ما بيسيزوها، الطهورة زمان بسكين وبخيطوها كمان بالزحف. شكرا للرجال الذكرانين الشباب أنا زمان اللي هم رجال حاليا. نمشي للسودان نلقى فنان الكبير سودان بلد الأمان حمد الجبري، هدية خاصة للشيف أبادمي وكل أسرة عندك لا فيها شيف، الأخت المحترمة الأستاذة الكبيرة تماضر الخنساء وكل أسرتها، زارة عثمان أحمد وكل أسرتها هناك من شدر ثلاثة ومن وين شاري، نقول لكم صبر خير من إيزال الوطنية الشادية، حبيبة أحمد جيمي بجاي أمبور هناك، أمبور هناك من الزفاية، نقول لكم صباح حلو من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة كمان نمشي نلقى أغنية آخرة أجمل. الفنانة شابة صغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف، الكمونة خضرة الليمونة، هدية خاصة. إذا كان الكمونة ما موجودة سوي نلقى عندك سليمان إن شاء الله. هذا ما يتربي، هدية خاصة للمستمع الكبير والأخت العزيزة هناك من كرشام رقيمي فاطمة يعقوب صابر، حبيبة بيت قجة من غيبو أن، حبابة عادو من بوكرو، وهرم السلك أبو الاثنين من بوكرو، وحبابة مدام أحمد أبكر ديبيتي خزينة جبرين، النجمة أبيا زوجة حسن أسبرو دكتور ميكاختي كلمات كابين تكنيك.

بعد ما سمينا أدمية تارب التراث الجميل أنا ولاية البطحة فيتري نرجع للسودان بلد الأمان نلقى الفنان عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبرا بيتين الجرماية والماجروية يمر سماين ديك النور ألقوني محمد حامد الحاج كمان صبرا بيتين نسوان تنين الاثنين في قلمي عمر خميس كمان بيتين قلمي وبوت البقرة ألقوني محمد أبكر جينبورو قلمي الحاج ودن بتيوة صبرا ثلاثة بيوت وصبر عنده أربع بيوت كمان جنرال عبد الكريم سنة قرقورة نقول لكم صباح جميل وحلو من العزة الوطنية هاتشادية كابي تكنيك

مسلمين ومسلماتنا راديو تشاد في 23 بروفنس اساتذه سوا سوا ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الاسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير دي زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا عشان تقولوا صباح الخير الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في اي مكان سوا بواسطه هنا راديو تشاد تقول لهم صباح الخير واحد جميل من الإذاعة الوطنية التشادية في نيمرو التليفون 601-503-503-10-20 ده ما في 61-53-53-19 ده النيمرو الوحيد التنادو فوقه وتسلموا الناس التعرفون في أي مكان نيمرو 2 هنا مساعدة تكتب رسالة باللغة الفرنسية واللغة العربية باللغة الصحيحة وأنينا نترجم لكم خدامينكم 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 تكتب رسالة وأنينا نقول لكم الساعة 10 سوا سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كله بفضلنا الانجينير بلين بأسر الآلات والموجات والأبيلات والأغاني ساوي كيوان كريو في مكنة الفن جهز البرنامج وبقدمه لكم أسبوعيا وكل ما يوم الأحد مع المسلمين في كل مكان أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض الساعة 9:00 في استديو 3 أنا راديو تشاد في كارتي جابانغاتو كومينا دوزيام أراندوسما في العاصمة أنجامينا نمشي نلقى الفنان الكبير سيد خليفة ألو ألو بعد الساعة 9:05 كمان نشيل الأبيرات أنا لا مستمعين كابين تكنيك هدية خاصة لكم 23 ولاية نقول لكم بونجور وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك

0: الو غاديو تشاد.
1: الو
0: مرحبا يا تو معنا، ومن وين؟
1: عبد الله من
0: يا تو عبد الله من الاسد. من ايه؟
1: يونس عبد الله.
0: يونس عبد الله من الاسد. مبروك بالاماكن كلها جاي من العمره. يوا
1: امين مبروك لك.
0: اها
1: مبروك لك. انا عادي من الاسد.
0: اها
1: احمد عبد الله من كرم.
0: ايوه
1: كده عبد الله من البقرة.
0: اها
1: بك عبد الله من الاسد.
0: ايوه
1: ما ناس قجه من قجاسه من الاسد.
0: شكرا يونس عبد الله من الاسد. نقول لك بونجور صباح اليوم من الازاله الوطنيه التشاديه.
1: شكرا كثير.
0: بلا ما رونا نقول لك عمره مقبوله ان شاء الله. شكرا. شكرا. محمد صالح عثمان وكل اسرته من مدرادر هي اللي تلقادر وكل الاضانا جروب ظل الصابرين. نقول لكم صباح جميل. الو غاديو تشاد.
1: صباح الخير تجاني سر ما ابي الله السكر.
0: صباح النور والسرور.
1: بلال الغزالي من
0: نجمين فارة. تفضل يا الغالي. نعم.
1: وصباح الخير لكل أحد التالين.
0: ميرسي.
1: وكل أحد هناك في برنامج.
0: أيوه.
1: الدراج الدعاء خطر هو الدرج عبد العزاء خطر هو الدبرة.
0: أها.
1: وما ننسى بلامة بشارة بلامة تيرا بلامة بركة.
0: أها. بلامة مجدة.
1: نقول صباح الخير لبرامة برحيز عبدالجوهانة كبير.
0: اها
1: صباح الخير لهم كل شيني شيخ محمد عبدالجوهانة كبير.
0: ايوه
1: صباح الخير بلعبة بورك الليهان.
0: اها
1: مناسة محمد زي فضل شيخ وداد شيخ.
0: ايوه
1: ونقول صباح الخير لبرجتي كنتونة.
0: نعم
1: وصباح الخير لبتشفرر وداد شيخ مرديو زنكارد وبابا يران ديان.
0: ايوه
1: ونقول صباح الخير لمريم الشاير محمد.
0: نعم
1: طبعا
0: نعم
1: طبعا خير
0: نعم
1: طبعا خير
0: واخيرا بلال الغزالي الغالي.
1: اخيرا ما ننسى بشير محمد الجوهر الصغير وكل سكاننا نقول لهم
0: شكرا كثير بلال الغزالي من نجمين فارة. يا جماعة نذكر الناس لألف مرة أن الرقم اللي انطيناكو وأنا تيجو وإرتيل الثاني ده أكتبوا رسالة الناس قاعدين بينادونا نمرو على أبل ده واحد بس 61 53 53 53 19. ألو غاديو تشاد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا تو معنا ومن وين؟
2: معك عبد الله يوسف سليمان من اللي غزاز.
0: من اللي غزاز؟ أي اللي غزاز ناس كتير ما بعرفوها هسه بقد أمريكي. أيوة أيوة.
2: أقول صباح الخير لك يوسف الجاني حسين رمان أبيض.
0: شكرا.
2: وانا اقول صباح الخير لعبد بكر محمد المعروف بسيدي في مونغو.
0: ايوه
2: وانا اقول صباح الخير لاختي خديجه الكبرى يوسف سليمان.
0: ايوه
2: وانا اقول صباح الخير لاختي عواطف.
0: نعم
2: وانا اقول صباح الخير لاختي هوا دعون عمر سليمان.
0: ايوه
2: وما نحفظ حواليها الهديث كبرى حتقول.
0: شكرا كثيرا هي كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك. شكرا كثير كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من كارتيه اللي قزاز سميان كثير هسه ما بعرفوا اللي قزاز قاعد وين هسه بقعد امريكي. محمد عبد الله كديك شيخ بشير ادم عيسى ابونا. الو غاديو تشات. مرحبا يا تو معنا ومن وين؟ انا مقشله من شاب امبريا. يوا تقول صباح الخير يا تو. اها
3: نقول
0: معنا
3: زعفين
0: دي
3: كان
0: رشان
3: بريا.
0: يوه
3: جدا مع الأشياء مع رأي ريكمان.
0: اها
3: ما انت الفرنسي
0: رجيتا رشان. ايوه
3: ونقول ما نقول والخلى الناس.
0: نعم
3: او خليه اينا ينقل ياري سبع ناري.
0: شكرا كثير سلمناك انت وكل الناس هنا الشاب بريا. نقول لكم صباح الخير الشيخ محمد بريا. شكرا كثير. دبيتو ماماتير ادورو رمات فونداتير عمر دهلوب جو بنجو سادي اب بكر 4x4 فورم اكزاكت جامينا 24 اصيله تشاديه 100% ما هي اجنبيه. اشوف علي هارون ميمونه محمد ابا امريك بي. نقول لك صباح الخير. هو ادريس Mangala Abba Kaka, Billy Yusuf, Fanny La Chinoise, Fatih La Diva, Hakuma Musa, الأخت العزيزة هناك من منارة فنية سيد إما فاطمة أيانولا فام كابابل من FM 92.5 الأستاذة تماضر الخنساء وكل أسرتها حوى إبراهيم سعيد من كارتيه ديجيل سوسان تان سنكان تروى سنكان تروى ديزنف عانينا في خدمة المستمعين الدابة جمرو الدابة ناير عن بين مكة والجزائر جوائر الشمو عدم كل الأعضانة جروب غادو تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم صباح جميل وحلو من الإزاء الوطنية التشادية عباس أبكر مصطفى أنا ما عم جرس دخلت قلبي علو غادو تشات
4: السلام
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟ الو نعم
4: صادق معك
0: صادق من وين؟ صادق يا تو
4: صادق محمد
0: من وين يا صادق؟
4: من أرادة
0: فضل أخوي صادق محمد سوسان تان سنكان تروى سنكان تروى ديزنف ستين واحد خمسين وثلاثة خمسين وثلاثة عشر وتسعة ألو غاديو تشات ألو مرحبا عليكم السلام
4: الحمد لله
0: ياتوا معنا ومن وين عثمان بشارة من وين والله مشكلة ريزو ايوه تقول صباح الخير لي يا تو اخوي
4: قول صباح الخير لاخي فن عبد القادر
0: ايوه
4: وانا اقول صباح الخير لعده جدا
0: اها
4: وانا اقول صباح الخير لرمضان كادر
0: نعم
4: وحسن كادر
0: ايوه
4: ولا يمكن خمس جاني في رمضان
0: يعني مدغن حول العالم
4: وانا اقول صباح الخير لكل جميع المستمعين والمستمعات من الجمهورية الثانية
0: شكرا كثيرا عنينا كمان نقول صباح خير وصباح حلو معطر بالعود والبخور والصندل البخور للقوات المسلحة التشادية أبداز قوات الأمن والدفاع كلكم جندرميري بوليس ناسيونال مينيسيبال الدي جي سي القادلين هنا في الأونما من أجل السكرتين نقول لكم صباح خير الأبي أس ناس الانترتين كل الشوفيرات أنا الأونما عمر البيتي عمر ديغا نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد كونسير سكينة هارون من كارتيه كليمات حبسي تاسان ضهيه مدام ديليغي عبد الرحمن محمد اجلا من كينبور كونانيل لايسان سوقي وعوين التنين كارتيه كليمات وشهر 30 كونانيل نقول لك صباح الخير نرى وزرا كورنيل الو غاديو تشاد
4: الو
0: مرحبا يا تمعن من وين
4: ما زيد ابو رمضان من عرس الجلي الثاني في رمضان
0: ابيض سجلت لكم انا ست يا مرندو سما تفضل اخوي اذا
4: اكيد متاكد
0: تفضل اخوي
4: نقول طبعا خرنا للجروب انا ما
0: ايوه نعم
4: نقول طبعا خرنا لجواير الطماطم
0: ايوه
4: انا نقول طبعا فرنا من حجات حسنا من جيل علي عبد الله بشارة $2 وجدة مالها وشتر مالها
0: ايوه
4: نقول طبعا فرنا للجران عمر اما سيد عمر اما نقول طبعا فرنا لطاير درما وشد كاري جماعة فاسن وجبران فر الله عصام بطاقر سارون
0: ايوه
4: نقول طبعا فرنا لخليج علي وخليج ادريس فاتحين سنا من دم كاير برمين وصالدين ارمي متر كاير نقول طبعا كنا من عبد الله بكر وفافا بكر وبلال الخزاج هنا من جمع نصارى وهنا رمضان كاجر وحسن كاجر نقول طبعا كنا لشباب ونصامو وشباب هنا لبلدينا ونقول طبعا لكل المسلمين المسلمين نقول لك نهار
0: سيد اني كمان نهارك اسعد لك انت وكل اسرتك هناك من صقيطي حامي جدا صالح نقول لك صباح الخير رامت ابو من صقيطي نقول لك صباح الخير بتشير 61 53 53 19. كل المحبين أسماء فيصل عبد الله وادي وكل أسرته وكل بناته هناك من بنت البقر يقول لك صباح الخير. لام جام الكونسي حسن جدل وكل جمعيته بلاتفورم يا كلمات نقول لكم صباح حلو من غاديو تشات. علسان النور هناك من السلامات. ديريكتور صالح يونس علي من بنغور ونما. ستين واحد خمسين وثلاثة خمسين وثلاثة 19. ألو غاديو تشاد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف تمام؟
0: الحمد لله. ياتوا معنا ومن وين؟
5: سمقاي شهراني.
0: نعم؟
5: سمقاي شهراني.
0: سمقا شهران تفضل. سمقا
5: نقول لك صباح الخير لعيد وزريتك.
0: شكرا.
5: نقول لك كل جميع شهرني.
0: ايوه
5: نقول لك صباح الخير لشباب جرب كله.
0: ايوه
5: نقول لك صباح الخير لشباب قران كله.
0: ايوه
5: ومعنا سميسي لبريزيدنت لريبسيك ديكات.
0: ايوه
5: ومعنا سميسي مدام المينستر. ونقول لك صباح الخير لانت واسرتك وكل جميع كل المسلمين.
0: شكرا كثير سامقا لك انت وكل اسرتك وكل الناس اللي قاعدين بتابعوا غاديو تشات. شكرا كثير. لارندي كمينة مع سنين يونس محمودي محمد حامد حسب الله بون سانتي كوميسير سنتجيل النور احمد النور لهم دي السلامات مريم جدي سليمان. الو غاديو تشاد. الو الو اوكي اسوي ان شاء الله نقروا الاس ام اس بعد الاس ام اس نشيلوا الابل. الو
6: الو
0: الو مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
6: معك مريم محمد نور من مدينه بتكين.
0: مريم محمد نور من مدينه بتكين. فضل يا مريم اختي تقولي صباح الخير لي يا تو.
6: صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
6: وللمهندس الربطاني معك.
0: ايوه
6: وللوالد العزيز أستاذ سعيد وللوالد العزيز محمد نور ابراهيم ولاختي انا فاطمه منور وعليمه محمد نور.
0: ايوه
6: ومن عند جميل عبد الرحمن محمد نور وكل اسرته واسحاق محمد نور وكل اسرته.
0: ايوه
6: ومن كرشاقاتي عبد الله محمد.
0: اها
6: ومن ملموسي رفيع ياهي وكل أسرته وإساق أحمد وكل أسرته وكل جميع المسلمين والمستمعات بصفة
0: عنهم. أنا كمان ما نسيناك وكل أسرتك نقول لك صباح جميل من الإساءة الوطنية هتشاتية كامل تكنيك الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة لكل السودانيين القاني في العاصمة جمينة ومختلف المدن هنا بلدنا تشاد بلد توماي وخاصة في صباح البلد نقول لكم صباح حلو صباح النور والسرور وصباح صندل البخور من غاديو تشاد. نقرأ الرسائل اس ام اس. تحية يوم يلقون فيها سلام سلام الله عليكم معاكم حرم السليك أبو من بكرو صباح النور والسرور صباح محبة الرسول صباح صاحب الفخامة ديانة سرمات تحية صباحية لجروب غاديو تشاد ونمال عزاز ونمال فوق في الراسة رئيسة المستمعين جوائر الشمو آدم حرم آدم صغيري مريم مجد سليمان طاهر درمة آدم الخصور رقية يحيى حسين هارون علي زادود النوم حسن يونس محمودي محمد قمر آدم جبرين وفي بكرو كمان جبرين حسن تجاني موسى وحواء عبد الكريم والمهندس ساوي. شكرا كثير حرم سلمناك كثير. عبد الله محمد تعشر اولا بقول لي اول مره يشارك من ابشت هي صباحيه للجميع التشاديين داخل والخارج الوطن ونقول لك كمان احد سعيد شكرا كثير وما بكون اخر مره. الاسم امين عمر بكر من دنجسو تقول صباح سعيد لي انا ولكل اسرتي والمهندس ولامها وابوها ول فامي هقا بكر صالح صباح سعيد ليوسف صالح حمودة وأسرته ولكل أخوانه وأخواته كل المسلمين والمسلمات. شكرا كثير أمينة, سلمناك علينا كمان. صباح الخير تجاني سن رمات حبسي من شاري 50 تقول صباح الخير لحبيبتها حليمة ولأشي محمد ولحج فني أحمد ولهو أحمد وأميرة مدام محمد, وشكرا لك انت, شكرا لك انت كمان وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من شهر 50 نقول لهم صباح الخير. صباح الخير تجاني سيرمان تقول صباح الخير لعبد الرحمن محمد طاهر من راديو صوت المرأة معروف بنور البنات. وصباح الخير لأحمد شادو, هي اسمها زهرة شادو من قوي. شكرا كثير يا زهرة, سلمناكي كثير انت كمان. بونجور انيماتير قول بون ديماش لأمة وزوجته ولإيالة ولأخوانا وأخواته وكل الأسر وكل الرفقان, ما بقدر بذكر كل الناس هم كثيرين. سليم محمد أحمد من مساجد سلمنا كثير وناس نحراز البيار. بونجور غاديو تشات أسما أيوب إدريس بقول بون ديماش لأسرته وكل جورناليست, لكن من وين أيوب إدريس؟ معكم تجاني موسى من تجاني موسى من بوكورو بقول صباح الخير لكل أعضائنا جروب غارجات ونمان وزاز للطاهر درما لآدم الخصو لجوائر الشمو آدم وحرم آدم الحاج زكريا فاطمة أحمد من شاري 30 وصوصل أحمد من بوكورو, وما بنسى الأخت العزيزة حرم السليك أبو وزوجها جبرين حسن, وبتمنى نهار سعيد لكل سكاننا مدينة بوكورو. بونجور غاديو تشات بقول بون ديماش لكل التشاديين دينامو جيمي من وليا ميرسي. موسى كايجما بقول بون ديماش لمحمد كايجما وديناني كايجما وجبرين كايجما وحليمة كايجما وجنبة كايجما وأم عاشي محمد وحسيني موسى ويسيني رمات من دنديري وشف ديكانتوان أسلا كشلة دنة دنيري ومالم بشير دنة وقوسة دنة من مرديا. شكرا كثير المستمع موسى كيغما. بونجور غاجو تشاتسي محمد علي آدم من بيتكين وقول بونجور لأم حج بنيو ولأخو أبكر آدم وزوجته أمابوة بيبي حسن دكتور مريم جاني وللكوليك حق الأنسانيا وكل الإلف, وما بنسى أمامه غني بلاما موسى بلاما محمد صالي دانغوتي وغني وبون ديماش لمحمد كالو ومحمد الكاس حسين بربري أحمداي محمد وآدم عبدنغوري. شكرا كثيرا محمود من مونغو بقول أحد سعيد لدار السلام عبد المواني في مونغو ومال الإذاعة, سلمناك كثير. فاطمة حسن من بيتكين تقول تسلم على حسن الرفاي وأمها أمني محمد وأختها أخوانا وأخواتا الرفاي حسن وحسن سوريا وحسن أم أبو حسن قوني حسن والبنجامين حج بنجامين حج مدنية حسن كلهم في بيتكين. سلمناكي وسلمنا كل الناس. أنا بيتكين أنور محمد علي آدم بقول بونجور للجراند مير حقت بنيو فاطمة عمر وأنكل حق أبكر آدم بيبي حسن الرفاية تنتين مريم تجاني الأمين وأم أم أبوها بشر والجراند بير جدو ما بشر آدم وجدو آدم أبكر آدم وأنكل حقا والتكنيسيان مصطفى بشر أبو بشر داودا بشر وما بنسى أبو الله بروفيسور محمد علي آدم وأحمد داي محمد آدم وأحمد أسد المصري. شكرا كثيرا أباتور أبكر من مداخن حول العالم كارتيه باري غلاس بقول بون ديمانش لكل السكان المداخن حول العالم ولكل الشاعرين في الداخل والخارج والأوديتر والأوديتريس الأونما وكل الجورناليس والتكنيسيان الأونما وفرس دو ديفانت سيكريتي أنا تشات وما بنسى تجاني سنة رامات وكل أسرته وكل السيبورترات أنا نتر إكيب ساودي تشات. شكرا كثير فري سيبورتر واني بمول قلنا قال ريال مدريد واني قال بمول قلنا برشلونة. بونجور أنا ماسي أحمد محمد أسد شيف دي كانتون عرب ميسيري أنا بيتكين بقول بونجور للفوزي حق حمدان حسن أحمد المنصور فاطمة يا عمر داب غالي خليفة أمني الحمدان أبو حمدان أم جليه أم خشخشاي خليفة الغالي والسيد محمد علي آدم وما بنسى الأنسانيا إدريس قابي والأستاذ جبرين. سلمنا كثيرا شيف دو كانتو هاوي هذه خاصة للام جام وكل الناس اللي قاعد بتابعوا غادي تشات. بونجور جاني سيرامات سلم وسرتها في مونغو وفي جمينا وكل اخوانا انا كانتون فيديو تسلم اخوتها وامها خالتها فاطمة رمضان الجراند كوميرسانت انا مارشي مودرنا أنا مجرس سيد خميس وأبتنسى كل الكوميرسان أنا مجرس تسلم سامها محمد أشوف علي هارون مع الأبا حج أصيلة الشادية 100% نور الشام يوسف أما برجال تسلم وتسلم كل جورناليست إجا محمد أحمد سلباشتي بن مرازي يحيى أبا كتو بن دخان بن مالوم ماما شباب جلال حسين يحيى عبد الرحمن حسين طيب عبد الرحمن جلال حسين يحيى عبد الرحمن محمد طاهر كاليا محمد حسن طاهر غزالي فنية سيدة إما نانا إبراهيم بركة عثمان يحيى ورخية القدم يسمى رخية القدم. شكرا كثير آدم مدوكا من بيتكين بقول بونجور لكل التيارات انا بتكين وخاصه لابو الحاج عبد الله دكتوروك استاذ انور ابا موسى محمد تصال زيزو احمد تولى جايا محمدو عبد الله الحافظ الدبو مهدي الدبو الحاج سنوسي الهادي ابراهيم وما بنسى عباس مدو وحسن إبراهيم المعروف بأسمنا حسن الدرابة عاوي نعم بونجور جاني سن رماس بلال الغزالي ناديتنا وسلمتنا وكل الشادين سميوك نعم بونجور أكويا جيمي بسلم تجاني سن رماس جواير الشمو سمحة محمد علي زادو سعد رخية يحيى حليمة يحيى بيتكين وياسين علمين سلمنا كثير الساعة 39 دقيقة عاوي أغنية حلوة وجميلة نعم هدية خاصة للناس الهنيان كابتيو برانشي غاديو تشات. ألو مرحبا يا تمان ومن وين؟
7: معك طاهر امبارح من هجليجه.
0: طاهر امبارح من هجليجه تقول صباح الخير يا طاهر.
7: ابغى يدافع اخوي.
0: الحمد لله.
7: الحمد لله
0: اخوي. تسلم يا تو.
7: اخوي لا اجيك بس نص مصوت بس ما نوصلك كلام.
0: شكرا ربنا ان شاء الله يجيبك الله ما رد ان شاء الله شكرا اخوي.
7: لا يدافع اخوي.
0: الحمد لله.
7: بارك الله.
0: سلمناك انت وناس هجليجه.
7: ما
8: شاء الله.
0: شكرا كثير.
8: نقول مساء الخير لكل اخواني انا والله.
0: ايوه
8: اخواني واخواتي انا جمعنا داخل.
0: ايوه
8: نطلب من محمد ماري محمد بقر محمد عشنا من شوفل ديك موفا من مشاكا.
0: ايوه
8: ابي جرمه من اشاف امبريا محمد الضيف من جليجة.
0: ايوه
8: وليدي على ذي طائر امبارة من جليجة.
0: نعم
8: امبارة طائر من جليجة. موسى طائر من جليجة.
0: ايوه
8: أجيد البكر من جليجة.
0: نعم
8: أجيد البكر من جليجة.
0: وأخيرا
8: هارون خميس.
0: أيوة
8: وما ننسى كل الشباب من جليجة وما ننسى أنت وأسرتك.
0: شكرا كثيرا يعني كمان ما نسيناك أنت وكل الأخوان والأخوات اللي قاعدين يتابعونا من جليجة. نقول لكم صباح جميل منا غاديو تشات. شكرا على المستمع سعاد بدوي من من أنجمينا كاتيا جبل ليرو تقول له صباح الخير لأختها فاطمة وسميرة وأخوة محمد الحبيب وكل المستمعين ومقدم البرنامج. ألو غاديو تشات.
9: ألو السلام عليكم سايب الفخامة جاني سير رمضان
0: أداب الجمرو أداب النايرا بين مكة والجزائر ودينا لك كونفوكاسيون ترى أولنا
9: أنا خد بزقية جاسين
0: فضل جوائر الشمو آدم تقول صباح الخير لياتو.
9: قبل كل شيء نقول تحية صباحية وأحسائي ضرافة سعيدة لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا
9: وللمهندس الرباطاني مع أخصاني.
0: أيوة
9: أزفو تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم بالذكر أخاف العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة بيقورو.
0: أيوة
9: وزوجي تفارم السليك أبو وإيال الزهور وجواهر وتسليم وزياد أحمد أبو تريكة جبرين شيري.
0: أيوة
9: الرئيس مربان الزينة حليمة إيسا من كارتو غردالي. آدم هسين ألف دولار وكل أسرته من كارتو غردالي
0: يقول بكرة باش
9: أيها دخل في بكرة تجاني
0: تجاني موسى من بكرة سميقو لغاية
9: سيب.
0: أيوة
9: نقول تحية صباحية لمستمعين أنا مدينة دوبا فن محمد علي.
0: أيوة
9: فالخير لأم يوسف اللجابة.
0: نعم
9: رسكو خمطاها.
0: أيوة
9: آدم يا بنية.
0: نعم
9: أزف تهياتي لأسرتي الكريمة أسرة مصنع النجاة لتكوير البلد.
0: أيوة
9: على رغم السيد الرئيس مريم آدم أرضي السكرتير فصوص أمر.
0: أيوة
9: سبع الخير لشيف غيرت إبريك عبد الرحمن غيرت آدم أبو.
0: أيوة
9: جاهدين هيشان كونتر جلود آدم أرضي فاتن زارة آدم أرضي.
0: أيوة
9: السكين المستشارة ماما فاطمة القدم.
0: أيوة
9: أرسل لبنيتي أنا هرم آدم أمي أنا أما منا هرم أمو تجبيتا تأمى بلوخة جبتي أنا جواهر جبرين آدم.
0: أيوة
9: طبعا يخير لأداء قروب راري وشاد أنمال أزاز أنما فوق في الراس وعلى رسم صايف الفقامة الجاني سر رماد محمود قسر حمد محمد نور موسى.
0: أيوة
9: تبارك اللي معذور سوريا قاسم الدكتور حسن الغوني عبد الله دنا ادم.
0: نعم
9: منصور حسن فاكهه الجنان.
0: نعم
9: مستنين انا مدينه البشم درادر اللي المسكين والغادر المبارك تينيتها وقادر البسكونه الا التاجر محاسن يونس محمود الارين دي كمينة.
0: نعم
9: النور احمد النور لم دي سلامات مريم جد سليمان.
0: ايوه
9: محمد سوني كمبون سانتي.
0: نعم كوميسير سين تجيل
9: كمسر إسان تقيل حسن تقيل. وما ننسى وإني مستمعة ما نقرب القلة المستمعين.
0: ألو غاديو تشات.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: صباح الخير تجاني سير رمال
0: دانا سنة قويوة.
10: أنا بس أخوي
0: الرئيسة كيف كما ما طيبة.
10: أنا أمور سكرامة ما يندي.
0: أها تقولي صباح الخير لياتو.
10: صباح الخير لأيك وأسرتك.
0: شكرا
10: لبنيتي أنا أخوري ومقامة عالي جواهر الصمام. لأبني أنا جواهر جبرين من ربنا يكوي الأمرا. أمانين هرم.
0: أيوة
10: لهرم آدم. لبنيتي أنا أميرة وفنيد.
0: أيوة
10: من جميلة فارة.
0: نعم
10: جبرين من أمرضة.
0: أيوة
10: كابتن جعفر من دجية.
0: أيوة
10: كابتن من الرجينة.
0: نعم
10: محمد كيبوكار.
0: أيوة
10: وكل مستمعين ومستمعات.
0: سلمناكي وسلمنا جواهر الشمو، وظلمتونا اليوم ما انطيتونا جواهر هرم الصغيرة هرم آدم. شكرا كثير لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحد سعيد لكل الصافيين والصافيات، وخاصة لك أنت دياني سيرمات. الدكتورة ياسمين من مدينة أبشي. ألو غاديو تشاد.
11: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والبركة. ياتوا معنا ومن وين؟
11: إساق أحمد من ملموسي.
0: إساق أحمد من ملموسي. أيوة فضل أخو إساق.
11: نقول صباح الخير لجت وسرتك.
0: أيوة
11: يا من ملموسي الحاج زكريا أحمد عربي محمد عبد الله محمد الزايد من بكين. الجام فرير محمد نور إبراهيم بيتا مريم إبراهيم.
0: أيوة
11: ما pardon ما مريم محمد نور حليمة محمد نور.
0: أيوة
11: أمي ما ننتام هنا الجام فرير يا سليمان.
0: أها
11: بيتي فرير عبد الله أحمد.
0: أيوة
11: وهناك محمد طاهر عبد الله. انا ابو دريسن بوكورو اكو يجي من كوربو.
0: ايوه
11: انا في بيتي في ان جمعنا ما ننسى محمد احمد محمد نور يعقوب ايسا احمد فاطمه احمد عبد الله يوسف.
0: اها
11: نجي نسمي معك.
0: الو غاديو تشان. الو وي الو مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
12: زكريا ادم من مدينه
0: زكريا ادم. تقول صبر خير لي يا تو زكريا. شكرا.
12: ونسلم أخويا إسحاق أحمد من مرموزي ورقية يحيى من مرموزي.
0: أيوة
12: والحاج زكريا من كينو، وما ننسى كل المستمعين والمستمعات كما إن شاء الله. أنا لنا ثلاثة في البوك لتوقف بالخط لكن ما نجينا
0: أبو إن شاء الله. خلاص أنا من قلنا إن شاء الله دائما تلقانا إن شاء الله. شكرا كثيرا. صباح لكل المواطنين وخاصة أسرة المرحوم الوالد محمد محمود، الله يصبرهم جميعا. رسالة من حامد إدريس محمد من كارتيا أنقبو شهر 40. سلمنا كثير. الساعة 9:38 دقيقة. ألو غادي أتشاد.
13: ألو معك زينب آدم.
0: زينب آدم من وين ماما؟
13: زينب آدم من بيكو.
0: أها تقولي صبر خير لها تو زينب.
13: طب نقول صباح الخير لمريم محمد نور. صباح الخير لفاطمة محمد نور، أمي الغالية حليمة محمد نور. نقول لجدي الغالي نور إبراهيم.
0: أيوة
13: لكعكتي الغالية عشت إسماعيل.
0: أيوة
13: نقول صباح الخير لرخية يحيى إسامة أغمار.
0: أيوة
13: أجمع من قربه.
0: نعم
13: ونسلمكم جميعا. نسلم مريم الشاعر وسيد زينب آدم وسني آدم.
0: نعم وأنينا كمان سلمناك أنت وكل أسرتك. شكرا كثير. شكرا. أبوجور نماز زهورة عثمان حسن آدم من الجمال تقول بوندي ماش لأبوها عثمان حسن تنتوها كما محمد أحمد المعروف بأدوماي وساسة جبرين حسن في بوكورو تنتين حقا أمينة اللامين في نجمينة وأمها غزالة صلاح الدين نجمينة وأزانية حسن في بوكورو. سلمناك كثير. ألو غاديو تشات.
14: السلام عليكم الجرام فرير تجاني سير رمض.
0: مرحبا يا تمان ومن وين؟
14: بارك الله فيك.
0: شبد كارتية بلا كارتية. شبد كاري بلا كارتية.
14: أكيد شبد كاري معك.
0: أنت وين مشيت شغلك ده؟
14: أكيد أنا قايت الخط بس اليوم جافاني مرة ويت
0: الخط ده اليوم ناس كتير ما لقيناهم خطنا في الليسي قاعدين. أيوة تفضل.
14: أكيد أوكي نقول طبعا الخير عليك أنت وأسرتك هناك من هارة تلمت.
0: شكرا.
14: وأسرة المهندسة الربط السلوك الأمانة معك.
0: أها
14: وأنا نقول ألف مبروك لأنكنا جي إبراهيم عبد الله هارون دي إيري سادة.
0: أيوة
14: ونقول وزائر هادة هناك قبل إما ونقول علي يوسف ونقول هناك محمد إدريس.
0: أنت ما بقيت وزيره في هيدي.
14: أكيد هذا أنا ما إمي لأخلق أنا كالطرف.
0: دي زمران سي واجب تخدم الضيفان. أيوة
14: أكيد ونقول كل الوزائر موسى محمد أديت الدول نقول كل الوزائر ونقول هناك الزميلة ديجا بخيتيسا وأرنب بالماجي تماما شنا تاير
15: عبد الرحمن كانت لندمان وعشر رومان للشيخ السيوخ
0: ايه
15: زار عبد الرحمن لمريم بارنسانس ونقول اداء نكاف منديل على راسه مع محمد ياخوب
0: ايوه
15: ونقول محمد جدا محمد الكسابي
0: ايوه
15: ونقول يعني ما نقرب الخط بزيادة للمسلمين كل المسلمين على مدينة جمال
0: شكرا شاب دكاري بلاكارتيا موسى سيني من امسنين الصغيري دلقى بكاكا نقول لك بونجور من غاديو تشات شكرا كثير بونجور جرام فرير معك ابو همامة من كارتيا جنيبور سيتي بقول بون ديماش للشباب من العاصمة سلامنا كثير ابو همامة اوي الو غاديو تشات
16: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تمانو من وين إساق
16: أحمد
0: إساق أحمد من وين؟ ملموسي أيوة
16: ما أنت صغبانين أنا ملموسي عبد الصير غنيري محمد طاير إساق
0: أيوة
16: محمد أحمد
0: أيوة
16: طاير موسى ما أنت جبريل عبد الرحمن موسى عبد الرحمن شك سيد عمر رمضان يعقوب محمد عمر محمد
0: أيوة
16: أحمد
0: أيوة
16: سجر بها اجار بوبو قد بدنوس محمد احمد البندو يا يا خميس ابكر صالح ساكن صافي دفل عثمان طاير عثمان
0: واخيرا
16: واخيرا ما انت كل المستفيدين بصفه
0: يعني ما نسيناك انت وكل اسرتك وكل الناس اللي تابعونا من ملموسين نقول لكم بونجور من غاديو تشاد بونجور شير انيماتير دي جور بقول بنتيز الفرصه على الميكرو بقول بون ديمانش لام فاطمه علاتي وزوجتها هو قلمي وليالا واخوانا واخواتها والباران والرفقان ما بقدر بذكر اسم هم كثيرين سوقوا بركاي دوبيا بشي شكرا كثير 61 53 53 19 انا في خدمه المستمعين سامحه محمد الو راديو تشات
17: الو السلام عليكم مع جرام فرير تجاني هسير رماتا
0: وعليكم السلام والرحمة يا توما أنا ومن وين
17: اوكي ما كلام سامي علي يونس من هارة دور الله
0: علي يونس من هارة دور الله فضل أخوي علي
17: اوكي أنا قبل كل شيء نقول أحد سيد وراح سيدة لك انت ولكل وزرتك وكل الأمة العاملات عن الراديو أكثر
0: ميرسي
17: وبدون أمانة هناك أم العزيزة أم المحترمة توما مولود
0: أيوة الله يخلي لك
17: ما ننسى امين ان شاء الله وايضا ما ننسى الزوجه الوحيده جده محمد وجراند فرير بكر يونس بكر بيكي
0: وحيده بس شغلك ده ما تدبله وحيده بس كيف كيف يو انا سكت يوا
17: هنا ما ننسى ادم محمد ادم بيرو عبد الرحمن جرا بكر عثمان بكر كبير عبد الله احمد عبد الله كامبونو هنا ما ننسى حسين حسن
0: ايوه
17: إيسا وعيدا ماناس إلياس بكر للي مالب محمد كاليا محمد بابا منيستير عبد المطالب بشير محمد آدم من الليلة كلير طاهر دروة موسى إيسا ديار وبكر خالب بكر بشانة فاسم محمد أسر روماندو جبري ناسان قاسي محمد جارمون موسى الحاج وعيدا ماناس عبدو آدم سير سيد مومن عبد الله مومن نسان جبري نسار الله مكايلة محمد مشاقة طاهر درما عبد الرحمن موسى وعامد حسن موسى إيساني أفندي تاها خرصة هارون الحاج آدم من الدباء والحاج آدم من جلمي
0: أيوه
17: رمضان كافير وهنا كمان صفاتي محمد عائشة أحمد حياة أحمد حليمة خديجة نور تمر قمر قسمة جبريل هواي سن نصر وسارة مريم ميراندا مريم هيجا مريم لبنات مريم لا رينيساس
0: أيوة
17: نعيمة بشير وأما بشير وهناك معنا نعيمة يسن سميرة يسن فضيلة أم قمر عائشة أم قمر هم أم قمر فاطمة أم قمر
0: وأخيرا
17: واخيرا ما ننسى حجر عثمان ورافيا عثمان مدينه عثمان رمله عثمان ودار السلام مع يدين وما ننسى كل المسلمين
0: انينا كمان ما نسيناك انت وكل المسلمين انا والله نقول لكم احد جميل من غاديو تشات ساوي خمسة دقيقه نقول اس ام اس وبعدين نشيل الابل صباح الخير جاني سرمات معكم جيت بكر من امبوغنا بيسلم قرب بكر وجبرين حسن وهارون دنا وابراهيم حسن وإمر محمد جدو عمر رمات أحمد إما مكايلة من قاسي عبد الرحمن نسين كلاندومان من دمبي مرحل إدريس من كروفور كولي بوما أحمد تيغو كاشا ناس جميزة المر سلمنا كثير بونجور راديو تشات جاني سرامات اسما علي زادو دانو من كارتي امريكي بقول بون ديمانش للأونرابل سيناتير حسن سلين حاليا في تركيا والأونرابل ديبوتي مريم عشين وسيناتريس بنات تشالي وكل الأعضاء جروب راديو تشات أونمان أوزاس وكل السكان أنا جيرا وما بنسى الأنيماتير دي جور جاني سرامات شكرا كثير علي زادو دانو صباح الخير أنما معكم آدم يوسف من دبابة بكرو بقول أحد سيد لمحمد سيد من قزبيدة ولباز دونغوس من غاما ولمحمد أحمد من جنوب ومحمد حسين دوكشي وجلابي موسى من دلي ولأنكل أقا علي حسن من آتي البطحة ولعبد الرحمن محمد نور من غاما وللحاج علي دونغوسو من بوكورو. شكرا كثيرا. بونجور جاني سن رامارسي حسن معلوم إيسا من زاما بروفنس نجيرا بسلم زوجته أشتا إبراهيم من زاما وإيالا وبسلم أكويا جيمي من كوربو ولكل الهلال أنا زاما عزي وسر بودوم سلامنا كثير. أنت من المسلمين الكبار عبد الله إذا آدم من أنقبو شايب سلمنا كثير العريس تهيئة صباحية لك أنت ولي أنا والأسرتي المهندس تهيئة صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أب بكر وصباح الخير لأخوانا وأخواتها وتهيئة صباحية لسرسر شايب من أنقب شايب وتمنى لي الشفاء العاجل والله يشفي كل المرضانين المستشفيات دي والله كلها مليانة بالناس المرضانين وخاصة البالي الله يرفع الهمبول إن شاء الله قولوا آمين. وصباح الخير لطاير درما من مشاقة يا خرصة جبرين الدكتور حسن القوني من أفروك ولعلي زادود النؤول ومعاوية داود ولصالح برما وصالح برما صالح ولآدم الخصو وللحاج زكريا من بوكورو ولأبو تريكا البرشلوني وتهيئة صباحية لكوميسير سنتقيل محمد حامد بن سنتيم حسن يونس محمودي وتهيئة صباحية لحسين هارون من مدينة مندو وتهيئة صباحية لكل المسلمين في أقاليم أي ولاياتنا بلدنا تشاد وخاصة لجروب غادو تشاد أنا مال عزاز أنا ما فوق في الراس الفراسة سائق الطيارة الكبيرة جاني سينا رماد أبيض وهذا سيد لكل التشادين في الداخل والخارج سلمناك كثير. نواصل بالرسائل. صباح الخير تجاني سينا مات من بيتكين محمد علي أساتذة 48 دقيقة أنا في خدمة المسلمين أيوب إدريس كرتين جايري دار السلام بقول بون ديماش لكل الشعب التشادي وما بنسى تجاني سلامات سلمنا كثير أخوي. نعم 63 53 19. ألو غاديو تشاد.
18: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
18: معك من كارفور لبن سكر أسل صافي.
0: كارفور لبن سكر
18: عسل صافي.
0: عسل صافي ده اللي نجي نسلبه لبن. لبن ده بسكر ولا بلا سكر؟
18: اي بلا سكر كاين شرب كان بسكر كاين شرب
0: كيا. ايوه تقول صباح الخير لي يا توخي.
18: معك ادم كشله من الشاب امبريا.
0: ادم كشله من الشاب امبريا يوه
18: نقول ما ننساك انت اسرتك.
0: ايوه
18: ولا مين بنيه.
0: ايوه
18: ذكر يا محمد والكاكا سايب البيتزا.
0: اها
18: وما ننسى ذكر بكر موسى آكل سالة ومجيك لفادور. ونقول لدور كاسيت أنا ترسلة
0: إن شاء الله. شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس من الشاب أمبريا. ماجور سوريا قاسم البيتوسير إجام همارا مسلبا شتي من أفهم لي بيختي أضانا قربنا بس حليمة قندة هزاز هززت وتششت قلوب الناس رمالة بيت أبا عبد الكريم الجيما كونتينر. الو غاديو تشاد.
19: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. انت معنا ومن وين؟
19: معك لوان هارون من امردو.
0: لوان هارون من امردو تقول صباح الخير يا تلوان.
19: تقول صباح الخير يا كل ايدي فكرك.
0: ايوه
19: ديك محمد.
0: اها
19: من امردو عارن جبير من امردو بلا محلي.
0: اها
19: انا موسى بن عبد الرحمن.
0: اها
19: بدي بدنا هارون بدنا.
0: ايوه
19: أنا إدريسة وموسى آدم.
0: أها
19: وأنا كل المستمعين المستمعين.
0: شكرا كثيرا لك كمان ما نسيناك. ألقوني ماما دا بكر سلمناك من قلمي ومن قنبور. ألو غاديو تشات.
20: ألو أم كل جانين سلامات
0: يسوي ديبو هرم آدم كيف أنت آفي؟
20: أيه
0: أها ما سمينا صوتك من فجركو
20: سلمنا انت ماما جوائي.
0: ايوة.
20: انت مجاسي حسن.
0: ايوة.
20: انت ماما نامة امريكا.
0: اها.
20: باتي مزارة مومن ابزك.
0: ايوة.
20: باتي مزارة جمر بكة.
0: اها.
20: سلمت آجا غروب راجو اتدو نمال خزز نمال فوفر رزل مجلس خرنجا ستدو بشرو بكجاز.
0: ايوة.
20: وسلمت من منظر الجين افجالي واي.
0: ايوة.
20: وسلمت عمي تزن ديجن عمي شبار وعروسة بيدو جير.
0: هاي ترى. اها.
20: وسلمت رزق ستكين.
0: ايوة.
20: وسلمت الجاسيرة 100% مع النبيا.
0: اها.
20: وسلمت سائل درما.
0: ايوة.
20: وسلمت عادم الخصوص.
0: ايوة.
20: وسلمت سائل دروة.
0: اها.
20: وسلمت ماما دزال شكوة زايد.
0: اها.
20: وسلمت تنتين طوما تنتين فني اخوي مصطفى اخو عبدالله كاكيتي ارم كاكيتي جوايد.
0: اها.
20: وسلمت اتسام محمد ايسا محمد اخلاص محمد جبريل محمد.
0: اها.
20: وسلمت عارو محمد.
0: ايوة.
20: وسلمت انوار.
0: واخيرا.
20: وسلمت افرا.
0: ايوة.
20: وسلمت
0: وكل مسلمين سلمناك انت وكل اسرتك حرم ادم ربنا يخليك شكرا كثير لك ان شاء الله. مرحبا.
1: الحمد لله.
0: يا تو معنا
1: الحاج زكريا من بتكن.
0: الحاج زكريا من بتكن فضل اخوي.
1: نقول تحية صباحية لقيت ولله مهندس الربطانة معك.
0: ايوه.
1: وتحية صباحية هناك لزميلي عمور آدم تسليمان وهناك الجواهر الشمو آدم الذهب الجمروبة الرشيدة دياما.
0: أيوة.
1: هناك ما ننسى حرم الصخيري وهناك في دوقيا ما ننسى كابتن إبراهيم جعفر من دوقيا.
0: أيوة.
1: ونصر نصارى وهناك شبه كانتو آدم أركاسو أنتوني شيشا عبد العزيز المعبد قدر وهناك إمام مكاينة من حارة جاتيز وأنا قادر عاصمة نجي في بوكرو في SM صوت الدبابة 102.3 نقول تهية صباحية لأبو تريكا
0: وأنا
1: الإزاي سبرين كري هناك عمل بنات أمبيورو من كركي غورديني ونجي في بكل سايدي أحمد أرجي النور طيب إترا لحالو حالو استاذ عبد الله عمر الله معروف بتاجر انا على الياس الحلوين وهناك نمشي في دار الرقوبه نقول صباح سيد ابراهيم محمد نور ومحمد الزايم وابو عمر عبد الرحمن ورقيه يحيى من
0: الموسي واخيرا
1: محمد واخيرا ما ننسى هناك رديه معروفه مره من جزيره.
0: شكرا كثير. نقول صباح الخير منصوره حسن بنت امدو فاطمة زارة مومين ابزت فاطمة زارة قمر بقى اصيلة شادية 100% وين البريزيدان عبد الرحمن البس عبد الرحمن كلاندومان. الو راديو تشاد.
21: الو راديو تشاد التجاري في رمضان ابيض.
0: مرحبا اخويا جيمي.
21: مرحبا سيف اخويا جيمي معك.
0: كيف الحال؟
21: عبد الجيم ما شاء الله.
0: اها تقول صباح الخير يا تو.
21: نقول صباح الخير للتجاري في رمضان وما جماته.
0: شكرا.
21: تكنيسيان دي جورة.
0: ايوه. سانوي كيوان كريو
21: ابا كارسان بوكاري.
0: اها.
21: جمال تاب اباكي مريم الساير محمد.
0: ايوه.
21: اثني ادم جمال امر عبد الرسول.
0: نعم.
21: عبد الهادي ماما سالي بابا يارو جوال الشمو.
0: ايوه.
21: سما محمد علي زادو.
0: اها.
21: ساتيكي برنس سيمي بورما اجا سنين.
0: ايوه.
21: نكوزيري مالا بابا منيسي راتابو سيمانا.
0: اها.
21: بكورو عمد أبو تريكا أبو زين أبونا جبرين الكري.
0: مهم.
21: يبتين مالانسا دودي آدم ياسين اللامين توم نينشا.
0: أيوة. نعم.
21: جميع أوانا تغلو أوانا سيد جاي.
0: أها.
21: مالموس مالانسا ركية يايا حليم يايا إساك عمد.
0: مهم.
21: بكورو مالانسا زميلي

0: شكرا كثيرا خويا جيما من كوربو. نقول لك بونجور دوبي راديو تشاد. مرحبا صباح الخير انت في كسري لخي من ملموسي بيتي برانس من دينغسو اس بي اس صالح بن مصالح. نقول لك صباح الخير دي جي بخيت ايسا. ناس كثيره اليوم انا دونا. الو راديو تشاد.
1: الو
0: مرحبا يا تمانا.
1: احمد كادر بكري.
0: احمد كادر بغالي من وين؟
1: من برمناي.
0: فضل من برمناي. ايوه فضل اخوي.
1: سلام ده ابو ياسان.
0: اها
1: سلام ده جران كانتو من برمناي.
0: ايوه
1: سلام ده جران تاتي سلاجي حاجو.
0: اها
1: طب سلام ده انكل اجي عليفة من برمناي.
0: ايوه
1: سلام ده سعيد اسر عثمان من برمناي.
0: ايوه
1: سلام ده جران اجي بكاري كادر من دوالا.
0: شكرا كتير. مرسي. حسن من بودا ساري. نقول لك بونجور. عبد الهادي ماما صالح بابا يارو. مريم الشاعر محمد حسن يا ادم. ابكر حسن بخاري مطر حسن بن علي جمال شباب بكي. جمال احمد عبد الرسول. الو راديو تشاد. الو
2: الو السلام عليكم.
0: صباح النور يا تمانو من وين؟
2: الله يبارك فيك.
0: شريف عبد الله من المبارد.
2: نعم.
0: هسيك بيتكو. أيوة تقول لي صباح الخير يا أتو شريفة. شكرا. أيوة.
2: علي بطر مصطفى بطر محمد آدم وزيجد حول إدريس.
0: أيوة.
2: أشوف علي هرسوس محمد حكيم موسى بديس بدر محمد حجامة.
0: أيوة.
2: أيضا نقول صباح سعيد
0: لكل المستمعين. شكرا كثير يا شريف عبد الله من المساقط. حسن أحمد كبيرنا وزوجته أبسلا فيه. نقول لك صباح الخير كل الجورناليست. أنا غادو تشات وأنا مال عزاز راديو تشات تيلي تشات أنيماتر تكنيسيان انفورماتيسيان مونتور. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ياتوا معنا ومن وين؟
3: مختار إبراهيم
0: من أبشو مخيرة أربكة. مختار إبراهيم أنت آخر نادم وعندك 8 ناس.
3: 8 ناس كثير الله دي مرة واحد. أنا الخط
0: عباني مرة واحد. والله الخط ناس كثير شكو منا. يلا لقيت 8 ناس وريهم طوالي.
3: سلمنا جميع المسلمين
0: اللي شاروا
3: قبل ده.
0: أيوة شكرا.
3: ونقولها سعيد لكل يعني عمال الإذاعة.
0: نعم شكرا كثير. سلمنا كثير.
3: فان القرية قرية دربكة.
0: دربكة قال كم كيلومتر من أبشي؟
3: من أبشي 10 كيلومتر.
0: سلمهم كثير وسلمناهم كثير إن شاء الله.
3: شكرا.
0: شكرا كثير لناس أنا مندو يفرلوك. سلمناكم كثير. سلمنا كل المستمعين. الوقت تم سادقت والإشارة بكت خلاص تك كملنا قلتوا نلايم كتكنا نخلو بكنا لزمين البجبان بكلم لكم بكلام سارة مع الزمين لأن النومنقار لا في كوغي كوغي ديامجي ديامجي. نشكر كل الأخوان والأخوات الليقوا الخط وكل الأخوان والأخوات الملقوا الخط وكل المسلمين والمسلميات الكتبوا لنا بالفرنسي والعربي. شكرناكم كثير. بلاكم ما في إذاعة. والشكر الكبير للمهندس الكبير ساوي كوان كريو في مكنة الفن قدام ميكروفون أخوكم زميلكم تجاني حسين رمض أبيض. نقول لكم قيلوا بعافية. هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بعافية.

0: المشاهدون الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسة في عددها 13 من هذا الموسم. نفتتح حلقة اليوم بموجز لأهم أحداث الأسبوع، والتي تصدرتها زيارة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بعض المدارس بالعاصمة أنجبينة. تقرير أسمهان جروة.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة، حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين، إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي، توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى ملعب كرة السلة، حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية، تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب، وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر، كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي، وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينة، إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بحذف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر. ودعا رئيس الجمهورية النساء إلى عدم الانتظار حتى ظهور الألم والمبادرة بإجراء الفحوصات والكشف المبكر في المراكز الصحية، مؤكدا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان أفضل سلاح لمكافحة السرطان. كما دعا الرجال والأسر والقيادات الدينية والتقليدية والمجتمعية إلى تشجيع ومرافقة الأمهات والأخوات والبنات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة، لتكون انطلاقة وطنية للأمل والتضامن وموعدا متجددا لحماية صحة نساء تشاد. وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الجمهورية أن بالغ حزنه إثر وفاة الوزير السابق محمد منبدو عبدالله، أحد رجال الدولة الذي كرس حياته لخدمة الجمهورية ومؤسساتها. وفي هذه الظروف الأليمة تقدم بخالص تأذيه إلى أسرته وزويه، سائلا الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته.
0: قامت الشرطة الوطنية مؤخرا بعمليات توقيف لافتة حظيت إهداها باهتمام واسع وتصدرت عناوين الأخبار. كيف تمت هذه العملية وإلى أي مدى تعتبر مشاركة المواطنين مهمة في تعزيز الأمن الوطني؟ نتابع ما دار في لقائنا مع المدير العام للشرطة الوطنية المراقب العام توغوت ديغو مايدي في فقرة رأي الخبراء.
2: تمكنت من إلقاء القبض على أفراد مطلوبين بتهم السرقة وغيرها من الجرائم. ما هي الجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية لملاحقة المجرمين؟
3: يعني نخلو مساب، يعني ما عندنا دي بوليس دي جندرمري دي نوماد دي يعني ناس رانسي ما عندنا، كلنا يعني نقاي نخلو مساب وسوينا كر يعني جهود حقنا، يعني فهمنا البوليسي يعني الرجال الأمني في موكيد دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا يعني نشيلو يعني السالير لأجل هذا الكلام، يعني جدا يعني أكثر بوليسية في موكي ده مسؤوليتنا واجب حقنا،
2: حظي القبض على بشارة ذاويت باهتمام الرأي العام بشكل خاص، ما الذي يمكنكم إطلاعنا عليه بشأن العملية التي أدت إلى القبض عليه؟
3: والله يعني أنا أقول يعني بشارة ذاويت ده يعني سي يعني في جهة الأمن عندنا معروف عندنا، أنا قلنا تأكرنا إيش يعني تقريبا سنتين قاعد يفتشوا آخر جريمة العمل في مرجان تفك قتل ممتاير وشال قريب يعني تقريبا 183 مليون من الحكومة بالطريقة يعني جستيس يعني سواء مندان دارين يعني سي هو دخل في نيجيريا خدمنا فيه يعني سلطة عندنا علاقة قوية مع نيجيريا وكاميرون وغانا وأكثر هو يعني عايش هناك وإن شاء الله عندنا علاقة طيبة وشيمينا دخل في تشات تقريبا شهرين عملنا أي جهد إن شاء الله جمعنا في أي يعني جهود والحمد لله يعني كمان شميت يوم الجمعة يعني تقريبا يعني هو يعني يستاكل فيه شاب دقول هنا بوليس فيه ما يعني ما شاء الله يعني قربوا إن شاء الله.
2: رسالتكم للمواطنين والشرطة للعمل معا حتى نحقق الأمن ونمنع انتشار الجريمة في بلدنا تشاد.
3: ده واجب علينا يعني تقريبا جميع الأمن في كم جنة مريض توقع نأخذ مساواة ده واحد. اثنين شيل النية. الثالث أنا شغالين مع سكان ما مواطنين ما شاء الله يعني ما قصروا ساعدونا كثير عملنا يعني توية لكي أي رجل واجب يعني رجل عاقل يعني يخدم يعني في هذا العمر في عملي ما يدا صارونا كثير والله تبارك وتعالى يعني صارنا كثير يعني من المجرمة وقف في ديننا وانتنا في جستيس وما شاء الله يعني سقالين ومستمرين فوق إن شاء الله ما شاء الله من الاثنين يعني دور منه أي رجل ما عملي ده لا فقط لرجل أمني كما ننصر فيها سوى اليوم ليبيا والسودان وفي سنتر أفريق يعني بلد كان فقد أمني يعني فقد كل شيء بأجل ده يعني أبو ده سكان يفهموا يعني أمني ده ما فقط ل يعني صرت وما شاء الله ندور منه أي شيء يعني ما مناسب اللي يعني بلغوا أجله ده صرت في بوليس ولا في تنماء في جنة المري يعني شو ده مسؤوليتنا يعني نقوم نشوفه إن شاء الله.
0: هناك طريق رئيسي يربط بين العاصمة أنجمينا وجليندين مرورا ببنغور وحتى الحدود الكاميرونية. هذا الطريق الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني تمت إعادة تأهيله بالكامل ويبلغ طوله حوالي 82 كيلومتر ويدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية بتحسين الطرق وربط المدن ببعضها البعض. في هذه الورقة نتابع التطورات التي تشهدها الحركة المرورية في هذا الطريق مع تقرير تيجاني مصطفى مهدي.
2: بعد المحطة الأولى بولاية شاريبا جرمي حيث سلطنا الضوء على مجريات أعمال تشييد الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا بطول 58 كيلومترا، نصوب عدستنا هذه المرة نحو ولاية أخرى لنتعرف على شريان مروري حيوي جديد آخر تم سفلتته بالكامل. اكتملت أعمال إعادة تأهيل محور جلندان بونغور الممتد على طول 82 كيلومترا، وجرى افتتاح هذا الجزء المعبد من الطريق رسميا أمام حركة مرور المركبات والمسافرين. وتندرج أعمال إعادة تأهيل هذا المحور التي تولت تنفيذها مجموعة الشركة الصينية الدولية الكبرى المتخصصة في مقاولات البناء، الهندسة المدنية، البنية التحتية والتنمية الاستثمارية في إطار مشروع تحسين أداء ممر دولا أنجمينا. ويهدف هذا المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مارس 2023 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2024 إلى الإعادة الشاملة للتأهيل وتحديث 577 كيلومترا من محاور الطرق التي تربط العاصمة أنجمينا بالحدود الكاميرونية وتحديدا المحور الممتد عبر أنجمينا، جليندانغ، بونغور، كيلو موندو كوتري. المدير العام للبنية التحتية لقطاع النقل السيد أبكر شرومة قدم عرضا شاملا حول هذا الجزء من الطريق.
4: الطريق ده قاعد من أول كله لكن كسر من جمينا جزء فرونتير كامرون كان كتير كسر ويدور تعديل. وبعد ده في البروغرام أنا شيف دي لتا لمارشال ديشات محمد إدريس ديبيش نو بروغرام أنا دو شانتيه سيرتو عنينا بخصينا دا شانتيه نمرو تماني والأكسيون ستين وخمسة دا بالنسبة للبناء هنا تاريخ دونك عندنا 7000 كيلومتر دا في في الخمس سنوات أنا كنكنا أنا الشيف دي لتا لازم نعدله وفي دا الوزارة حق الانفراستركتير عند مارشي اثنين يخص طريق من جمينا لجلندين بونغور جسكا فرونتير كامرون ولو نمرو سنين من بونغور مندو جسكا فرونتير كامرون عندنا التروازم سيكسيون أنا 25 كيلومتر دا دخلوا بعد في 2026 ده بس واصل خدمة مستمر لدي كدر ديسمبر 2026 ده السكسيون التالي دخلوا يتكمل وبطن عنينا عندنا بلدة استاسيون دي بيزاج دون عندنا استاسيون دي بيزاج أصحيني في ولا يقول عندنا استاسيون دي بيزاج ما أنا ولا هذا بيجي أسد في الهلة يعني كان نقبلو في نسوى استاسيون دي بيزاج تنين وايد نوضو في نجيلي وايد نجوبو في كورناري وفي لو النمرو تنين كل عندنا استاسيون دي بيزاج في كوتري هنا نو استاسيون دي بيزاج وايد قاعد نسوى في كوتري دونك الاخرين استاسيون دي بيزاج قاعد عندنا في موندو عندنا في كيلو كل عندنا استاسيون دي بيزاج عشان دا دونك فضل الصالة استاسيون دي بيزاج على الثلاثة ده ده بس هم نقولوا نبنوا ويساعد على الدرب عشان الناس ما يشيلوا سيرشارج ويكسروا الطريق ومتان في البروجي عندنا كومبوزانت انا البروجي واي ده عندنا بنا حق الستة ار دي ريبو عندي محل انا جمع لسا واقين بس كشفنا الاكسيدان غابون كتير في الطريق وكذا بكان وايد تلقى السياره غاري في ديري بوتير اخر يدوك فوقها توسا دونك عندنا مشي شاك 100 كيلومتر عندنا اير دي ريبو الشفار كان يو كل يجو في اير دي ريبو ده ينجمو ينومو كان وايد دور فجر يقوم كل خلاص توالي يمرق من اير دي ريبو ده يمرق ويمشي.
2: تؤكد التجارب الدولية أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي بعيداً عن التعامل مع الآخرين. ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيت نو أن الانفتاح على الشركاء وتفعيل التعاون المشترك مع الدول والمؤسسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية للتطور. وبفضل هذه السياسة الطموحة وافق كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي في يناير 2024 على تمويل مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويسعى هذا البرنامج التنموي الواعد إلى تحديث وتشييد عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق بحلول نهاية العقد الحالي. المدير العام للبنية التحتية لقطاع الطرق أشاد بدور الشركاء ورضا وزارته التام عن مستوى تنفيذ الأشغال.
4: في مستوى أنا تنفيذ أنا الطريق أنا راضيانين عشان هنا لا بالنسبة المشروعات اللي عندنا كله في الـ في الـ في الإدارة هنا وده من مشروع ما عندنا صوبات فوق ما عندنا صوبات ولا أنا قدمة ولا أنا التكفي أنا
2: إن السلامة المرورية والحفاظ على شبكة الطرق مسؤولية جماعية مشتركة، فالطريق ملك عام يحتم على جميع مستخدميه سواء كانوا ناقلين أو سائقين أو أصحاب دراجات هوائية ونارية أو حتى مشاة توخي الحذر الشديد والتحلي بروح المواطنة من أجل الحفاظ عليه.
4: شغل واي شفنا ده الناس يشولوا السير شارج زيادة على السير شارج ده بس جاي كسر التاريخ والتاريخ جديد كان استلمنا كله كان ناس ما يرسبكتي شارج ده يشولوا أمورة كبيرة وديك كان ما يرسبكتي خلاص درك ما الوقت ده يكسر التاريخ أجلا هذا بس لازم عندنا اللواء اللواء 03 كي بروتيجي كل الباتريمون روتيي ده دونك لازم نترمو اللواء وكي الناس كل ما يشولوا سير شارفي.
2: تواصل تشاد مسيرتها التنموية بخطى ثابتة تحت قيادة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو حيث تشهد وتيرة أعمال تشييد وإعادة تأهيل الطرق تسارعا ملحوظا وباتت ثمار تنفيذ المشروع الثامن من الإجراء رقم 65 من برنامجه السياسي واقعا ملموسا يراه المواطن التشادي ويستفيد منه يوميا.
0: لقد غير هذا الطريق حياة المواطنين خصوصا المسافرين عبر محور أنجمينا جليندينغ بونغور وصولا إلى جنوب البلاد. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم انطباعات المواطنين وما التمسوه من تغييرات بعد إعادة تأهيل هذا الطريق المهم. نتابع.
5: أولا ما يقول أربع ساعات نسو راوة لسواهين قطعباني مرة أسوى طائرنا قرام كلا شيء كاقد راوة للي أنا شيء شيئان شهر راسة كده حكومة كيب معين
6: أول شهر ده شيء كانين طابانين في شهر ده وهذا الحمد لله يشارة علم ده نقوم من منذ فجر مرة نمر قصة ساعة 8 ساعة 7 لساعة 10 بالليل إن دوس إنجمينا ده الحمد لله ده كله نعمة لكن شيء باق لنا بكب بسيط حناك من نقل لومية كم جا إنجمينا ده بشوية كده يدور عدلين كم ما كده بس بكان الشيء جاي آخر نقاش لنا زمن هنا كده ما بكان آخر الحمد لله ده قدم لنا الحمد لله.
0: نبقى دائما بجنوب البلاد هذه المرة من مستشفى مدينة مندو والذي يضم جهاز التصوير المقطعي إسكانير وهو جهاز يستعين به الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديدها بكل دقة ورغم خدماته المهمة إلا أنه من الأجهزة التي نادرا ما نجدها في الأقاليم. خالد موسى الحاج ينقل لنا فوائد هذا الجهاز للمرضى والأطباء على حد سواء.
7: في قلب المستشفى الولائي بمدينة مندو يعمل جهاز طبي متطور يختصر على المرضى مسافات طويلة بحثا عن التشخيص. هذا الجهاز لا يوجد مثله إلا في 6 مؤسسات استشفائية أخرى في تشاد. إنه جهاز التصوير المقطعي أو ما يعرف بالإسكانير الذي يتيح للأطباء رؤية تفاصيل دقيقة داخل جسم الإنسان لا تكشفها الأشعة التقليدية ويساعدهم على تحديد الحالات المرضية واتخاذ القرار العلاجي المناسب. وقد دخل الجهاز حيز الخدمة في يونيو 2023 في إطار استثمار ملموس في مجال الصحة وبتمويل حكومي كامل ليعزز الخدمات الصحية في ولاية لوغون الغربي. وقبل ذلك ولسنوات كان الفحص بالتصوير المقطعي أي الإسكانير يجبر المرضى على السفر إلى إنجمينا وأحيانا إلى خارج البلاد لإجراء هذا النوع من الفحوصات. أما اليوم فيجرى الفحص داخل المستشفى الولائي لمندو ويعد المرجع الصحي لسكان ولاية لوغون الغربي بأكملها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الولائي نحو 400 سرير ويعمل فيه قسم التصوير المقطعي بوتيرة منتظمة حتى إن لم يكن بكامل طاقته إذ يستقبل ما بين 3 و5 مرضى يوميا ليوفر بذلك الخدمة لسكان الولاية والمرضى القادمين من خارج حدودها. رئيس قسم التصوير المقطعي أيانغ أموسونغو يشرح كيف غير هذا الجهاز طبيعة الممارسة الطبية في المؤسسة.
8: تبدأ العملية باستقبال المريض وتهيئة الظروف المناسبة لراحته. عند وصوله نشرح له دائما كيفية إجراء الفحص ومراحله كما نوفر له ملابس خاصة تساعده على خلع ملابسه وارتداء الملابس المناسبة قبل الفحص. وبعد أن يتهيأ المريض نبدأ بإجراء الفحص وفق الإجراءات المعتمدة. وقد عبر العديد من الأطباء عن تقديرهم الكبير لأهمية هذا الفحص في مدينة موندو، لأنه يساعد بشكل كبير في الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم. وبعد إجراء الفحص وظهور النتائج، تساعد هذه النتائج الأطباء كثيرا في تحديد التشخيص المناسب واتخاذ القرار الطبي الملائم.
7: غير أن وجود الجهاز وتشغيله لا ينفي غياب الصعوبات، فقراءة نتائج الفحوصات وتحليلها تظل من أبرز التحديات، ما يدفع إدارة المستشفى حاليا إلى الاستعانة باختصاصيين من خارجها بحسب مدير المستشفى.
9: أجهزة التصوير المقطعي تتيح رؤية كل ما يصعب اكتشافه بواسطة الأشعة العادية، مثل إصابات الرأس والحالات المعقدة وما يحدث داخل الجسم، ولا يمكن إظهاره من خلال الأشعة الرقمية. لذلك فهي تمثل وسيلة تشخيصية مهمة جدا، وليست متاحة في أي مكان أو لأي شخص. وقد وفرت الدولة هذا الجهاز، وصحيح أنه يخدم مستشفى موندو، لكنه يغطي احتياجات المنطقة الجنوبية بأكملها تقريبا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن لا يوجد طبيب اختصاصي في الأشعة بالمستشفى، وهذا الأمر ليس سهلا حتى في نجمينا، لكننا نتعامل معه من خلال علاقاتنا المهنية. فقد أبرمنا اتفاقيات مع أطباء سواء في نجمينا أو خارجها، ونرسل إليهم صور الفحوصات، وفي غضون 24 ساعة نحصل على قراءة وتفسير النتائج. وبذلك فإن جهاز التصوير المقطعي يستكمل تشخيص الطبيب ويلعب دورا مهما جدا في تحديد الحالة المرضية وتشخيصها بدقة.
7: حل مؤقت ريثما يعزز الطاقم بكوادر متخصصة، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، ويبقى العنصر البشري شرطا للاستفادة الكاملة من هذه التجهيزات. ولهذا تعمل الحكومة على تكوين تقنيين في التصوير الطبي، وحسب وزارة الصحة أنهى 81 تقنيا تكوينهم، فيما يتابع 72 آخرون تدريبهم على تشغيل أجهزة التصوير والتعامل مع نتائج الفحوصات. وتأمل إدارة المستشفى أن يستفيد قسم التصوير المقطعي قريبا من هؤلاء التقنيين.
9: لقد أوفدت الدولة عددا من الكوادر للتكوين في مجال التصوير الطبي، وهم لم يعودوا جميعا بعد، لكنهم بدأوا في العودة تدريجية واحدا تلو الآخر. ونأمل أن يتمكن مستشفى موندو خلال الفترة المقبلة من الاستفادة بدوره من أحد هؤلاء الاختصاصيين. فدور اختصاصي التصوير الطبي لا يقتصر على جهاز التصوير المقطعي فقط، بل يشمل عدة مجالات. فهو يقوم أولا بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية، كما يتولى تفسير مختلف صور وفحوصات التصوير الطبي.
7: وفي انتظار التوزيع الفعلي للتقنيين المتخصصين في التصوير الطبي، يبقى استقرار التغذية الكهربائية تحديا آخر، إذ يحتاج الجهاز إلى تيار متواصل بقدرة تصل إلى 80 كيلو واط، ويمتلك المستشفى منظومة لتثبيت التيار وتأمينه بالقدرة نفسها، غير أن بطارياتها معطلة وتحتاج إلى استبدال ليصبح الجهاز جاهزا للعمل دون انقطاع. تحديات تقنية وبشرية، لكنها لم توقف الإسكانير في موندو عن خدمة المرضى. في وقت تمضي فيه البلاد نحو تعميم التجهيزات الطبية الحديثة، فتشاد تمتلك حاليا 8 أجهزة إسكانير ضمن خطط لتجهيز المراكز الاستشفائية 9 بين الولايات، ثم المستشفيات الولائية 23، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. في موندو لم يعد جهاز الإسكانير مجرد جهاز طبي جديد، بل خدمة تقرب التشخيص من المريض وتوفر عليه مشقة السفر، وهو جزء من توجه أوسع في ظل قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو للاستثمار في قطاع الصحة من خلال تعزيز البنية الصحية وتطوير التجهيزات والكوادر من أجل تقريب الخدمات العلاجية من السكان ورفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجاتهم.
10: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى.
0: دمتم بخير والسلام عليكم.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية الجدية. أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهاب. ترأس مساء أمس رئيس الوزراء السفير لما يهلنا ممثلا لرئيس الجمهورية، ترأس بصالة المؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز الوطني للشباب، والتي جاءت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. جرت المناسبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومؤسسي المؤسسات الكبرى للجمهورية، إلى جانب المتسابقين والمتسابقات في الجائزة البالغ عددهم 32 وجمع من المدعوين. عثمان يحيى الحاج.
1: جاءت ليلة التميز الوطني للشباب التشادي في موسمه الثاني تحت الرعاية السامية لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو، ويهدف التميز الوطني دعم وتطوير المشاريع والمبادرات المتميزة في عدد من المجالات من بينها التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة. هذا وقد شارك في المسابقة 32 متسابق ومتسابقة. استهلت الافتتاح بكلمة رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز الوطني من قبل وزير الدولة مصطفى محمد المصري، الذي رحب بالحضور لتلبيتهم الدعوة من أجل الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالعمل، لأن الشباب هم القوة المحركة لهذه الجمهورية الخامسة التي يقودها مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو، متمنيا التوفيق للجميع. المناسبة شهدت عدة عروض ثقافية ومسرحية تجسد مدى أهمية تشجيع الشباب بتطوير مشاعرهم المستقبلية. بدوره رئيس المجلس الوطني للشباب الجدي أبكر اللامين دنغايا تحدث عن أهمية هذه الجائزة والتي تجسد إرادة نشر ثقافة جديدة للعمل، مشيدا بشجاعة جيل هذا العصر الذي يبدأ ويبتكر لتحقيق أهدافه، شاكرا اللجنة المنظمة وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. في خطابه لرئيس الوزراء السفير ألماي حالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، الذي أكد بأن ليلة التميز الوطني للشباب أكثر من مجرد حفل، بل يجب أن تصبح موعدا وطنيا مع الاستحقاق والطموح والأمل، وموعدا مع الجات التي نريدها وأن نورثها للأجيال القادمة. مضيفا رئيس الوزراء ألماي حالينا بأن جات ستذهب بعيدا مع شبابها في مزيد من التضامن وبعيدا من الكراهية والمساهمة في التنمية. لهذا السبب أن نتجاوز سياستنا لصالح الشباب وأن نستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة العمل والرقمنة والثقافة، وأتمنى التوفيق للجميع. هذا وفي نهاية المناسبة تم تكريم 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ كل واحد من الفائز ب10 مليون من الفرنكات الإفريقية بغية تحقيق مشاريعهم.
0: اختتمت الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة باسكي توباكيرين بايري، اختتمت أعمال الدورة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع سويت بلاس لصالح مجموعة من الخاتنات السابقات قادمات من ولايات تنجيلي، مندول وغيرا. كان ذلك بحضور عدد من المدعوين. زكريا يحيى زكريا.
2: بعبارات الشكر والعرفان، أنهت الخاتنات السابقات الدورة التدريبية لصالح مزاولات مهنة ختانة البنات المنظمة بمبادرة من مشروع سويت بليس بالتنسيق مع وزارة المرأة والطفولة المبكرة. وضمن توصيات المشاركات جاء التشديد على ترك هذا السلوك والتعهد بمواصلة التوعية واحترام القوانين والنصوص التي تجرم كل أصناف العنف الممنهج ضد النساء خاصة الفتيات الصغيرات. منسق مشروع سويت بليس في تشاد يوسف أواري أكد وقوف المشروع بجانب المرأة التشادية ودعم تمكينها اقتصاديا. أما من جهتها الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة السيدة باسكي توباكيري مدير، حثت المشاركات على توظيف ما تلقينه من معلومات على أرض الواقع والاستفادة من معدات العمل التي قدمها لهن مشروع سويت بليس. هذا وقد تحصلت كل ولاية من الولايات الثلاثة المشاركة على معدات عمل بجانب شهادات مشاركة للمشاركات.
0: أطلق صباح اليوم رئيس حزب

0: الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد أطلق عملية تحديث البرنامج المجتمعي للحزب، والتي يتم خلالها صياغة رؤية واضحة تعكس أولويات المجتمع واحتياجاته. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
1: حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير ينظم لقاء جماهيريا بمقره، وذلك بهدف عرض برنامج السياسي المتعلق بالرؤية السياسية التي يحملها الحزب وتوفير فرص العمل للشباب وكذا العمل على تطوير المدن والأقاليم. كما شهدت المناسبة تقديم الشكر ومساندة من قبل المناضلين لرئيس الحزب عليه بالمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدستورية وتعبئة الوسائل اللازمة لتحقيق البرنامج المجتمعي والعمل معا من أجل التنمية وخدمة السكان. أما رئيس حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف في خطابه، فقد أكد للمناضلين بأن حزبه سيقف بجانب السكان ويشاركهم في مختلف النضالات والقضايا المجتمعية والسياسية، وأن يعمل من أجل حسن الجوار والتعايش السلمي وكذا احترام جميع الحريات، داعيا قاسم شريف من أعضائه إلى المشاركة الفعيلة في هذه العملية والإسهام في إعداد مشروع مجتمع يأخذ في الاعتبار الواقع الراهن للشعب التشادي، بما في ذلك العمل من أجل دولة جمهورية وديمقراطية تقوم على المؤسسات والحكم الرشيد. يذكر إلى أن المناسبة جمعت كبار من الشخصيات وبعض من رؤساء الأحزاب السياسية والمناضلين الذين جاءوا خصصا لهذه المناسبة.
0: قدمت مؤسسة معارف التركية 30 دراجة هوائية ثلاثية العجلات لصالح ذوي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية الدائرة الثانية. كان ذلك بحضور عمدة البلدية كريم آجي كريم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تبرعت مؤسسة معارف التركية بالثلاثين دراجة هوائية ثلاثية العجلات إلى بلدية الدائرة الثانية خصصت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعمهم وتسهيل حياتهم اليومية. مدير مؤسسة معارف التركية شمسي التاي أشار إلى أهمية هذه المبادرة للفئة المختارة بين المجتمع، موضحا بأن المؤسسة تنشط في 66 دولة حول العالم وأن التعليم يأتي في مقدمة أولوياتها. من جانبه عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم أكد في كلمته الرسمي أن مثل هذه المبادرات الإنسانية من شأنها دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز جهودهم وتمكينهم من أجل مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. وفي نهاية المناسبة جرت مراسم تسليم المساعدات بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الحاضرين.
0: ترأس الأمين العام لتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد دكتور تاو إليزيه ترأس حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الرابعة من التحالف. كان ذلك بكنيسة جمعية السلام المسيحية الكائنة بالدائرة السابعة للعاصمة نجمين. حسن موسى حسين.
3: 26 طالبا من الدفعة الرابعة والعشرين تلقوا تدريبات لمدة سنتين في مجال التعليم الكتاب الإنجيلي، والذي نظم من قبل مركز التكوين في الكتاب الإنجيلي والقصاوسة ومسؤولي الكنائس التابعة للاتحاد والبعثات الإنجيلية في تشاد. بدأت المناسبة بعدة كلمات وصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل القساوسة. في كلمته ممثل الخريجي بوليفي دابيلي قدم شكره إلى إدارة المؤسسة وإلى أعضاء هيئة التدريس في بناء الشخصيات. من جانبه الأمين العام للتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد الدكتور تاو إليزي أهنأ الطلاب الخريجين وقال إن التخرج ليس نهاية الطريق وإنما هو بداية مرحلة جديدة تتطلب الاجتهاد في خدمة الكنيسة، مشيرا إلى أن التحالف الكنائس الإنجيلية يولي أهمية كبيرة للتعليم والتكوين باعتبارهما من الوسائل الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز السلام والتعايش والتنمية المجتمع. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للخريجين وسط أجواء الفرحة والسرور بين أتباع الديانة المسيحية.
0: هذا كل ما لدينا لهذه النشرة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والإخراج عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجدير غبير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. شمعنا نتمنى لكم أن تقضوا أوقات طيبة وشيقة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التشادية. نشكر لكم طيب المتابعة طيلة هذا الأسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليقطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحم نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قولتي، من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، من كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهني مهسا ما شاء الله المستجاسيون ميتريزي. جانو إكيب من نوفو سنترال، ناس مدربين هسا حاليا قاعدين في تيران، دونك 24/24 بسو تور في الكارتي ذاتا. عندنا أجان كده وقلهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجر بوتير، نسو انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسو تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبو نودو في سنترانا تريتمان. البداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريز عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هو مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تأكل، إنساني كما تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كما ماشي لدي ما تغسل يدينك بألم وصابه، ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كما طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوه ما الضبان وشنور يشيروه بس يجيب علم صاحب وما يمصو يأكل ده كله خلي خلو منهم. حتى الأكل ذاته كمارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن،
0: وعلى
1: ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغلي يبردكم دليل البكتيري بكتور ده ممكن ده، بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشي ما يخافوا شيء مرض ده ما بمسكو.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفينس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكن وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي أنكو شربوا ألمي أنا البار ولا أنا البير، ممكن ألمي دا يفوروا قبل يشربوا دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت هسا، كان زول مش ورا بيت مارك اللي يغسل يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير، كل ما ممكن نادم كل رمين قاعد على ملمة ذاته ما عادلي، بس من وين كان ده مرة داي الناس اللي ده كله بشيء في الأدرة
0: العدوى تنتقل سريع.
1: ثم ده الكونسيغة عندي نقدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شنو؟ أعراض مثلاً بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الهرار العادي ده، لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا. كان مرض ده كرواك ده في كلك زير بوديرك بروكو، بس بصفي علم أنا أقول لك
0: صح،
1: شفتي ستيو أنا علمي ده كان فاتي ولا بقي
0: حسن
1: العلاج له شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زيرو بيني أنا علمي ده.
0: أيوة، هو العلم بيدفق من جلده بهيني لو تكون مصبوب
1: وانتو كون مصبوب بس مصبوب لا ديجي ده علاج، ما عنده علاج آخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لجائز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول العافي؟
1: أنا كان عندي فيبريوس مقلنا لقد نتوال نديك له، كان لما سنيه ولا لما سنيه طوال المرض الفيبريوس شليت تمشي فوقه، بعدين إذنك والدماغ أسالتي وديتي فعشون كيسيته تيالا مرالي، كنت من الناس فقد منا هاي المال وإلاجه كله منا هاي المال
0: يعني،
1: لكن كما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتر الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل الجنس ده يتابون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفل يشتوا شلو فاتيتم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد عند المرضى كل شتى في اللبناس.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرا ده تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللقيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروبيفيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي زي؟ أز كان فكرت لو بنجمينة بكانة دوادين دول كما شكرا لما نخيت سيدة دم بكانو على إكسلانس حتى الخضر الخضر المنزل تجيبه ممكن بقعد فوق
0: صحيح
1: تقول الفيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كتجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكيل تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري يشيله من بونغور يجيبه لدين شفتزي دونك يا بليزر موين دي والإنسان يشيله من المرضان يجيبه للنصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيكيل
0: وي
1: سورتو الألمي ألمي ده بيريدنا إنونداسيون ده ده ما هو اللغو بس
0: وهي هسه جاتنا الخريف ده كيف
1: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف
0: دكتور إيه الاحتياطات اللي انتو هسه شلتوها عشان أنينا هي ساعتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والزباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أم باكر قدامنا الإنونداسيون والمشاكل كتير
1: دي هذا أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو علينا كل الاجان كنا دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شيلنا لكيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات دواء انا بريزاشا تو سخر لي صدنا في مخزن كنا ميوم اللي جينا بريمي كاد مرقنا خوم نزبز ولا دكاشنا للمرضى تنج أي لبطن إكيب قايد من لبطن الكبيرة تنا في فرشة
0: مركز الكبيرة
1: مركبيرة في فرشة مهيني ده أي مستشفى ده عندك كباستي يشيلة دي بريميكا لحد 10 مرضى لك دي عالجة في مكانك فاطة 10 كم لك داك نرسول منك تنك أما كيكي أغان نتفاو
0: دس دكتور الكوليرا ده تكرف فئة مؤينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريمات تمسك الكوليرا متعزي أي زول نيمبورتي كي ان في ان انفان ان فام ان نون لما سال فيبريون وديت على خاطر ما يمسكك
0: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل مسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلا زول ما ممكن بس شاك ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي عقوم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كان بلي ان شاء الله كان جاب يقول التريت عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي دو والبريال نوتري اللي تريتيما بايجينيس دو بصوف في كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي بكامل
0: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطوا للعيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسه الناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او الجادين ده مثلا وساخه ما بيستوي لنا شيء رسالتك شنو للمراه الجاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم لا يكون حامي دليل المرضى تبطل المرضى زي ما أوريتها كما يسيل لدي علمي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كان دون ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي داعي على بات كل خلي وصب لي على الدقاق
0: صح
1: سخيب من بروخ ده بقدر بخسر بعلم وصابه تم ما يقولوا ما ان الكبار بنسوا نو لحد الايام فوالا الايام ذاتها قد دخل ورا البيت ده قال بخسر ايدين وبصابه
0: رسالتك الاخيره للمواطنين
1: فرش
0: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: اول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سي فري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر توالي يجرو في سان سانتي القريب له عشان يشيلوا عن شارج كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسوي شيء وزول يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون او غراف دكتور مي بالعلاج فاسيلمو اي سان سانتي واي
2: بكل المراكز الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذات ما عايز تخاف لا تبرج دابا تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف نادي الدكتور.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، إشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقها المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلتوا عافية إلى ليه بعد ما قداتوا أحلى فترة بالأخبار الفصحى وصموت المنوعات. وبعد من البرنامج حاليا الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 في لب الأيلة، 75 أجدي ريغوبير قايت في الهندسة الصوت، إنسبكتير حسن عليفة قايت في الريجي. أنا الأنتين هلا برنامج كمان تهت إشرافها بابا أبا آدمي إساء يكو أكلكل تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإغريك لا دي فرنسا عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو. فنتمنى أن تقدم معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقدي عليكم التساوي 75 في لب الأيلة. نمشي في مكنة الفن ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج بالأغنية دي. كمان نقول بوها مسح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نحن معاكم وانتم معنا بفرحة وأسرور كابين تكنيك.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي وجات تبعت مع سمينة أخني من الفنان موسى وضعت الله، نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. أنا اليوم مع الشيء هلا ريجي حنا الريسيت حنا راديو كات تخبر زباينها المستمعين والمستمعات، لأن أخذت أرقام 2 RTL 60 9 54 23 37 تيجو 92 44 04 69. هالأرقام الاثنين ده تسمح لكم عشان إذا كان بس عندكم بيانات زي البلاغات أو الدعايات توالي تتصلوا مع الرجال الريسيد، وبعد ده عشان بيسهل لكم العمل الأنماء دايري كمان تكون جم مستمعينها ومستمعات تهجها. هلا اتيت انا ميت الرئيسين قارو يخبر كمان لكل الجمهور بكونه في برنامج حنا الأمم المتحدة بنيد عندهم انا نجمينا عندهم كمان بيا حنا قنجي الجنجرة كمان يكون في المخرحن اللابينيت ما بقيت من أوتيل نوفوتيل أكاديين جنب الريزيدانس عن الأمبساد عن السودان في إيكات دا في أفيني شرف الدين أحمد ده رقم حقة كمان عن البورت 198. هلا ما إدت دي واحدة وتير برادو وموتو وما إدت هنت الانفورماتيك. هلا وتير زول كان دايرة كمان يعني بكفي 1 مليون وبشيف حزة القمام الآخرين كمان زول بكفي 100 مليون. ومن ناحية تانية كمان بقولوا الفيزيت بكون يوم الاثنين معناته عن باكر 5 أكتوبر 2026 لغاية يوم السبت لحد يوم السبت 10 أكتوبر 2026 من الساعة 9 لغاية الساعة 3:33. وده بكون في الكور هي اللساحة هنت البنيت القادة هنا كمان في نجمينا. ولا ديبويما كمان يعني يفتو يوم 12 أكتوبر 2026 في نجمينا دايما في اللسيش عن الابينيت. وبقولوا كمان الليست عن الناس اللي كان عندهم اللحس وليجيو ليجيو كمان بعلن لهم يعني بعلن لهم إعلان، وبعد ده كمان إن شاء الله بلقوا. لمزيد من التفاصيل تقدروا كمان تتصلوا في الأرقام 66 29 60 71 75 5 أو 99 90 16 20 1. دايماً ما بلاغتنا هنا يوم أشياء بلاغات بلاما خالة في بلتي هرازة اليوم الفرحة يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل الوفاز. هلا القرآن الكريم عشان نبهدره في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيكون أمباكر في بلتي هرازة بلاما خالة في بلتي هرازة للفرحة يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وحفاظ القرآن والمداهين عشان نبهدره في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم هلا بيحتفلوا أمباكر في إبلتي هرازة. والدعوة كمان أما دايما مع التسميات ألقوني آدم هارون ألقوني عمر خليفة ألقوني محمد موسى بلامة عبد الله جرما لوم اللفرحة يبلغوا لكل لكل الفخر المداهين والعلماء حفاظ القرآن وكل الأهل البر والداخل المجاور كمان نهلتهم عشان نبهدروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا أمباكر يوم الاثنين من الساعة 8 فجر لغاية الساعة 4 بعد العصر في جوخانة هلة أبلامة عبد الله جرما. نكرر ألقوني آدم هارون ألقوني عمر خليفة
الجوني محمد موسى بلام عبد الله جرما لوم اللي فرح كمان يبلغه لكل الفخر والمداهين العلماء اللي حفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة هلتهم عشان نبادره في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاحتفال ده يعني بيسووه الاحتفال ده بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين من الساعة 8 عن الفجر لغاية الساعة 4 بعد العصر في هلة جوخانة هلة بلامة عبد الله جرمة والدعوة أما كذلك دائما قاعدين مع البلاغات هنا التزمية السيد بلامة رمات قربة كم سلم الإمام رمات موسى الإمام هارون أبكر يخبر كمان لكل المداهين وحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة هلتهم وهدور عن الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي مع المداهين عشان نبحضره كمان في احتفال حن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيحتفلوا كمان يوم الخميس الجاي في وارو هلة بلامة رمات كمسلوم ده في كانتون الفاس والدعوة أما بلامة رمات قرب كمسلوم الإمام رمات موسى الإمام هارون أبكر وكل المسلمين لهم الفرحة يبلغوا لكل المداهين وحفاظ القرآن والناس القريبين لهلتهم عشان بحضروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيحتفلوا كمان يوم الخميس الجاي في وارو هلة بلامة رمات كمسلم ده في كانتون الفاس. ومن ناحية الثانية كمان بقولوا الشيخ حتى الاحتفال ده بكون بهدور هنا الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي والدعوة كمان أما نواصل دايما بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السيد بلاغات هنا الوفاء الأسرة إن رمضان بوكا وأسرة جيمي باري وفي نجمينا لوم الإذن يبلغوا لكل الأهل الرفقان القريبين والبعيدين وجميع ناس الإرفي وأهل حنا كوربول ومندو فرانس بموت حنا أخوتهم أمهم وجدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان أبوكا الكان ماتت يوم الجمعة أول أكتوبر عام 2026 في نجمينا بعد مرض تقصير وصراحة كذلك يعني بيجت. ومن ناحية تانية كمان الأسرة بشكروا الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة يقولوا كمان الله بأجرهم. نكرر أسرة رمضان أبوكا وأسرة جيمي باري في نجمينا لهم اللي إذن يبلغوا لكل الأهل والرفقان أنا كوربول مندو وفرنسا بيموت أنا أخوتهم أمهم جدتهم و

ثاني كمان بقولوا بشكروا الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت لا سرقه ووقت لا وفى. اللهم يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. ده كذلك بلغنا وفى اسره كاسر حسن محمد شنكو وكاسر حسن بشارة أدو دلول دليجي إدريس طاير إسماعيل محمد حسن النور كاسر حسن إبراهيم كاسر حسن إسحاق محمد حسن دكتور حسين إدريس أكيناني الحاج غوني حسن فكي أبكر محمد لوم الهزيني بلغ لسامة جستي سلطان محمد إجلي كشلة كاسر الشيخ عبد الهادي مصطفى الشيخ آدم أبكر الشيخ أبا أبكر الشيخ سليمان شلتوت الشيخ حسن أحمد آدم دقو موسى الحاج بشارة إدريس معلم محمد موسى ومحمد توما وكل أسرتهم في كسري ومحمد عبد الله في لاماجي لآدم تيراب بلاما النور في ميليسايا بلاما إيسا والبشارة هناك في إمود السجور وجبيرونا رمضان في كركمنا إسلا بلاما إسنا والجسير والجسير في إمالو في مالو وبلاما باقي في هلة عبد الرحمن تقبة ولكل الأهل أنا الدبابة وأنا سدري أب إريبي الدليمة وكينجي إجابو اللوانا إبراهيم أجيد تمادي اللوانا كشلة دنا دينيني اللوانا هارون أبالي اللوانا محمد أحمد آدم أجيد اللوانا عمر اللقادي أتيم ولأسرة عبد الله رجيبي أسرة جالو الحاج أبيتان جراد الشيخ محمد أبريا والحاج حسن والحاج عبد الرحمن هسيني الحاج عبد الله بني دبيتي إيسا بابا ولكل الأهل اللي بره والداخل جميع ناس الإرفي أروهم ما بيموت أنا أبوهم الشيخ كاسر حسن الشيخ كاسر حسن أبكر كان مات أمس الشيء وسرى كمان بسوء أمباكر بعد صلاة الدور يوم الاثنين في إكاركي ديجيل. اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. أسادة المستمعين ومستمعات الكرام حنا قد يجات الساعة 7:03 نمشي في مكانة الفن.

حسد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدو كات الساعة 7:05 يندواهي التبلاغ. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يخبر لكل المواطنين الكاديين بصفة عامة بدون انفراس، بكونه هو كمان عند أدوية بداوي بآيات الله الحكيم بإذن الله. وده كمان في كثير من الأمراض، مثلا في بعض من الباراليزي النادم اللي يوجد كبد رجلنا أو جلد بموت تقريبا لفترة 4 سنوات. بعض من الناس تلقى عندهم في بطونهم ألم وسكري، عندهم التنسيون والأسمة، بعض من الأوابير بتدوى كما بتدوى، وحتى الجهة اللي بتعازي الرجل والمرأة ومرت هنا أبصوفار، وحتى الشيطان، وحتى بعد من الإيال إذا كان بس قاعدين يعني ببولوا في الفراش، حتى الناس الكبار كذلك بإذن الله بقدر بديهم الأدوية وبلغوا عافية. بعد من الأوين عندهم أمراض في بطنهم كذلك يعني كان شربوا وبلغوا العافية. والنادم إذا كان بس داير بخلي منه المريسي مريسي بقدر بخليه أو يدور لي زواج سنة الله ورسوله أو دؤف الرجالة، أو كمان يعني حاجة بس يعني شيء أدى زي الكليب دبيب وخمام آخر، ومشكلة هنت الكانسير ولا أباليس أي الجنون. الشيخ فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية، تقدروا كمان تتصلوا بها بالأرقام 95-29-19-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. فكي جدنا سيش حقا قايت هناك في مساكوري في كاركي بورنوتي، فكل الأرقام دي كمان عندها الواتساب. يقول الله بديكم العافية. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروقاني يقول بآيات ذكر الله الحكيم من القرآن عندها كمان أسرار، وبقدر كمان دواء حقا دا بداوي كثير من أمراض عن الشلل لفترة أزيد من 4 سنوات. في بعض من الناس بطنهم بتملي الماء، النادم إذا كان عند ديابيت السكري التنسيون، أو كمان يعني عند العصمة، أو عند كمان يعني أواوير الأواوير الماء بتداوى الأجهة لبآزي الرجل أو كمان المرأة الإيال الدقاك. بعد منهم كان قاعدين نايمين بنومه وبوبوله في الفراش، حتى الناس الكبار كذلك ده بديهم العدوية وبقدروا بخلوه. في بعض من الناس إذا كان بس يعني دايرين الزواج سنة الله ورسوله أو دايرين الإيال أو دؤوف الرجالة، أو كمان يعني الأواوير كان مرقت ما بتداوى، النادم إذا كان بخلي منه السيجاريت المريسي، وأتى في بعض من البيوت بنوه خلوها وبس الجنون قاعد فوقها الباسور وحتى البجل وأبصوفر. فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية قاعد في كاركي بورنوتي ده هناك في مساكوري، وتليفون حقا كمان 95-29-19-88 أو 98-08-28-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. يقول بإذن الله كمان تلقوا عافية وصحة والسلامة. الساعة 7:10 نمشي في مكنة الفن انتظار للدعايات، وبعد الدعايات كمان إن شاء الله ننتظر نشرة الأخبار من أسرة التحرير كابين تكنيك.

0: ريابة عضان البعوضة. كان البعوضة عضت أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أفريجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب، وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده. مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: أسعد المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو جات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 في نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية. نشرت الأخبار اللامسائية مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بايرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالأنابيل. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللميح علينا كان مسألة لرئيس الجمهورية ورأس في صالة انت الملمات أن وزارة انت الشؤون الخارجية حفلة تكريم من الفائزين في جائزة انت التميز الوطني للشباب الجادي. الأمين العام النائب في وزارة انت المرأة والطفولة المبكرة بسجي توباكيري مدير كان ختمت الخدمات أن الدورة التدريب اللي كان نظمه لفايده أن الأمين البتحر البنات سابقا. والرئيس الحزب الوطني الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد كان أنت البداية أنت العملية أنت التحديث للبرنامج المجتمعي عن الحزب. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة وأخبار من الكوادر برا. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللميح علينا مسألة رئيس الجمهورية كبير الدولة كان رأس في صالة انت الملمات الوزارة انت الشؤون الخارجية حفلة هنا تكريم للفائزين في جائزة انت التميز الوطني عن الشباب الجادي اللي كان خطوة تحت الرعاية الكبيرة هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. المناسبة كان بقت بحضور هنا أعضاء الحكومة وبعض من الممثلين المؤسسات الدبلوماسية وكذلك الممثلين المؤسسات الكبرى انت الجمهورية، وفي جنبهم كمان المسابقين والمسابقات في الجائزة عددهم كمان 32 وكذلك حضور هنا كثير من المعزومين. حجة وحبيب عمر والتفاصيل.
2: جات الليلة هنت التمييز الوطني للشباب التشاديين ودا في النسخة رقم 2 تحت الرعاية السامية للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. والهدف من التمييز الوطني دا يدعم ويطور المشاريع والمبادرات الإنداميزة في كثير من المجالات منها التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة، وشاركوا في المسابقة دي 32 مشارك ومشاركة. بدت المناسبة بالكلمة اللي كان قدمها رئيس اللجنة الكبيرة للجائزة هنت التميز الوطني من جانب وزير الدولة مصطفى محمد المصري، اللي كان رحب بكل الحاضرين بتلبيتهم للدعوة هنت الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالأمل، لأن الشباب هم من القدرة المحركة للجمهورية الخامسة. والكان في رأس المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ويتمنى التوفيق للجميع. والمناسبة دي لقت كثير من العروض الثقافية والتياتر البحج في أهمية شجعان الشباب في طورين مشاريعهم هنت المستقبل. كان من جانب رئيس المجلس الوطني للشباب التشاديين أبكر اللمين دنقايا حج في أهمية هن الجائزة الكان بتجسد إدارة جديدة بتنشر ثقافة هنت الأمل، وكلم في شجاعة هن الشباب اليوم الكان عندهم إبداع وخبرة وداء لعشان يحققوا أهدافهم. أبكر اللمين دنقايا شكر اللجنة المنظمة وأي زول ساهم في نجاح الدورة دي. في خطابة رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا مسألة لرئيس الجمهورية الكان أكد بكونه ليلة هنت التمييز الوطني للشباب أكبر من مجرد حفل، ولازم تبقى موعد وطني مع الحقيقين والطموح والأمل، ودا بوافق مع تشاد البني دوروا أمباكر، ولازم نورسوها للجيل القائم. رئيس الوزراء ألمي هلينا قال تشاد بتمشي بعيد مع شبابها في كثير من التضامن وبعيد من الكراهية والمساهمة في التنمية، في دا لازم نتجاوز سياستنا في صالحنا شبابنا ونستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة هنت الأعمال والرقمنة والثقافة. وهو كمان اتمنى التوفيق للجميع. نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة كرموا 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ أي واحد من الفائزين لقي 10 مليون ريال، ودالي عشان يحققوا مشاريعهم.
1: نتابع لكم دائما نشرة الأخبار من راديو تشاد. الرئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد كان رأس المناسبة حينت البرنامج تحديثا البرنامج المجتمعي للحزب المذكور، وذا من خلال إشراك كثير من أعضاء في سيارة رؤية توصف أولويات المجتمع واحتياجاته. في كلمة الرئيس الوطني عن الحزب قاسم شريف محمد أكد بكون الحزب كمان بيقف بجانب المواطنين وبيشاركهم في كل النضالات والمشاكل الاجتماعية والسياسية، والحزب كمان بخدم من أجل الوحدة الوطنية والتعايش السلمي واحترام الحريات، وطلب كمان من كل المناضلين والمناضلات للحزب عشان يشاركوا بالكثرة في العملية هنت التحديث. الأمين العام النائب في وزارة هنت المرأة والطفولة المبكرة بسجي تباكيري مدير كان رأسة الكمال الخدمات الورشة هنت التدريب اللي كان نظمه لفايدة هن الأمين البتحرا زمان، وده بخصوص منعين هن التهورة هنت البنات اللي من دول كان جو من مندول تنجلي وقيرة، وده بحضور المنسق المشروع السويت المرحلة الثانية يوسف أباريه السويت اللي كان انتم معدات هنا خدمة عشان يخلوا منهم الظاهرة هنت التهورة هنت البنات ويسألوا لهم شخلة آخرة. الأمير أنا زيد مارون سماح عن العاصمة الجميلة كريم أجي كريم كان استلم اليوم فجر 30 درجات بساكليت عند ثلاث رجلين، ده قدمتها مؤسسة معارف التركية للناس المحتاجين أي الأندكابي في ميري أو في البلدية. أنا زيد مارون سماح عن العاصمة الجميلة المناسبة كان بقت في المقر الميري بحضورنا كثير من المسؤولين والمعزومين حجها وحبيب أمر تورينا بالتفاصيل.
2: مؤسسة معارف التركية اتبرعت ب 30 بسكليتات اللي عندها 3 رجلين، المساعدات دي للبلدية هنت الدائرة الثانية اي ديزم اراندوسما خصصوها للانديكابي ودالي عشان يتأموهم ويسهلوا لهم حياتهم اليومية. كان لي مدير مؤسسة معارف التركية شمسي أتايا كلم في المبادرة اللي بتحتاجها الأنديكابي اللي هم جزء من المجتمع، وقال المؤسسة هنتم قاعدة بتخدم في 66 دولة في العالم. شمسي أتايا قال التعليم هو من أولوية المؤسسة. كان من جانب المير هنديزم أرندسما كريم آجي كريم قال مثل المبادرات الإنسانية دي الهدف منها بتدعم الأشخاص اللي لهم حاجة خاصة وبتقوي جهودهم وتمكنهم ليواجهوا كل التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. نذكركم بكونه في كماله هن المناسبة بقت مراسم هن أنطين وشيلين البسكليتات اللي عندها 3 رجلين أم بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين، ودابق بحضور هن عدد كبير من المسائل والضيوف الهيدرو.
1: نتابع لكم دائما نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبارنا انت الجواجر برا، في إطار متابعة عن الحالة الاقتصادية والتجارية في الأسواق عن مدينة موندو، المندوب العام للحكومة في جامعة إقليم اللوغون أوكسيدنتال الدوغو يعقوبا كان قام بزيارة مفاجئة في السوق الكبير عن مدينة موندو. أحمد إبراهيم محمد والتفاصيل.
3: الهدف من الجولة السواها المندوب العام للحكومة جنب ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب لأشان يشيف الحركة هنت البيع والشري وأسعار المأكولات الأساسية زي السكر الرز الفرين والدهن، ومر أيضا المندوب بسوق الملابس ووقف بكان الجزارة والخضروات ودخل بكان سيادة الكنين وحذراهم من بيع الأدوية المدتها كملت، وقدم بعض التوجيهات والإرشادات لكل التجار هنا السوق ليلتزموا بالأسعار وما يخزن البضاعة لمصدرها مصلحتهم الخاصة، خليه يفكروا في المصلحة العامة. أكد المندوب العام للحكومة جنب ولاية لوغون الغربي كون الزيارة المفاجئة الزيدي تشمل كل الأسواق هنت المدينة، ونذكركم الزيارة دي تنكتف في إطار حرص السلطات المحلية في ضبط الأسعار والنظافة في الأسواق هن مدينة موندو من أجل بيئة نظيفة. من موندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من منذ نمشي في مونغو عشان يزيدوا العدد من المدرسين ويتمتم النجيس القادي في المدارس والليكولات الكونسي بروفنسيال انا اقليم انا جرا نظم وادي مسابقة عشان يشيلوا فوكا المدرسين جيمي مطلما قمر
3: Subumia watamanin watisa muturashi wa muturashia fitisa matier wa filier mukhtalif ala dakalu fiteksi ana rekritema ana mia mudarrisin beluka la Fransia wa luka la Arabia fi wilaya hanagera na zamata ala konsei provincial anagera fila itar hanalkote hinta la kidimi ana konsei provincial anagera le izudu ala adat hanalmudarrisin alindim ala kafaat fi lise wa fi kolej fi khamsa departema hana wilaya hanagera fata l'enveloppe al rais ana la conseil provincial hanagera ama surtout ramadan gal
4: fi province hanagera da al enseignant ana collège ou lycée da mugassirin bait o daba gulna be gudrana conseil provincial be chocol chi al indina ne recruter 100 enseignants chani renforcer capacité ana collège ou lycée ana province hanagera ani ndoru nalgu enseignant al indum qualité on gul al bonne chance le ay candidat
3: Alla fikra assamha hinta la conseil provincial hanagera tishari glashak illa nagise hanarruwaki assakit hanashabab watanti nazar sami fi tarbia watarfa alhambol hanatarbia fi wilaya hanagera mongo jime matalama gamar le radio chat
1: إني في لاسي من جمعنا وفي أخبار الدين الأمين الأمن التحالف الكنائس انت الأنجبا في جارة دكتور تاو إليزي كاتراس حفلة على توزيع الشهادات للخريجين الدفعة الرابعة انت الناس الكان اللوم كيف يمشي يعلموا التعليم الكتاب الأنجبا الأذن بساوي 26 طالب المناسبة كان بقت في كنيسة جميع انت السلام المسيحية القادة في 6 مرندس مهن الأسي من جمعنا بحضورنا كثير من الكبارات الأنجبة والخريجين ومعزومين آخرين كتار أجدي روبير الساعة 7 وتقريبا 28 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جادة دينا شتى الأخبار أنا اليوم أشياء والناس الفرصتهم كمان يذكروا بالعنوين رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لمي حلينا مسلالة كبير الدولة ورأس في صالة انت الملمات عن الوزارة انت الشؤون الخارجية حفلة انت كريم عن الفائدين في جائزة انت التميز الوطني للشباب التشادي كان خطوط هيت رعاية الكبيرة هن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس هادي في لبنان الأمين الأمن النائب في وزارة انت المرأة والطفولة المبكرة بسكي توباكيري مدير كان ختمت الخدمات عن الورش انت التدريب كان نظمه لفايده عن الأمين البتحير عن البنات زمان ودابت معندهم معدات جديدة عشان يسير لهم الشخلة آخرة بواسطة عن مشروع عن السويت المرحلة الثانية والرئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد كان رأس اليوم فجر البداية عملية جددان البرنامج المجتمعي عن الحزب وده من خلال مشاركة عن آباء في كيف يقدروا يكتبوا رؤية توصف أولويات المجتمع واحتياجات حقه شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من مدينة موندو ومن مدينة مونغو ومن أي مكان بواسطة راديو جاد نشر الأخبار كان جهزوا أسفة التحرير تيت إخراجنا حجها وابيب أمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي أرقدوا أو غيروا بعفين

0: الإسلامي.
1: أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات تابعت مع سمينة نشرة الأخبار مع أستاذ جمال عبد الناصر رشيب أبكي وسمينة شوية من أغانينا وبذات مع أغنية الفنان هجادي محمد علي إدر سيلا. نجي في داخل الاستديو الساعة 7:34 نواصل بالبلاغات المفضلة بلاغتنا. أنا الوفا أسرة معلم يونس، أسرة هارون يونس، أسرة صابر، أسرة عبد الرحمن دكتور عمر أبسكين، وأسرة رمات أبيات لوم اللاهزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي وكل جيراننا يقروهم بموت حنا بنيتهم حجو آدم، حجو آدم المعروفة بأسم حنا بيت جنبة، حجو آدم المعروفة بأسم حنا بيت جنبة كان ماتت اليوم يوم الأحد، وصرها كمان بسواء باكر يوم الاثنين في كركي ديجيل شهر 60. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرهومة كمان الله يواليهم الصبر. نكرر، أسرة معلم يونس، أسرة هارون موسى، أسرة صابر، أسرة عبد الرحمن دكتور عمر أبسكين، وأسرة رمات أبيت لوم اللاهزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع الناس اللي إرفي يقروهم بموت هنا بنيتهم حجو آدم المعروف بأسم نبيت جنبة كان ماتت اليوم يوم الأحد، ولا سرع كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في كاركي ديجيل شهر 60. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم مع الصبر. دايما مع بلاغتنا حنا لا وفا بلاما إلي عمر عبد الله خادر رمات موسى رمات إيمت مليمي محمد آدم حسيني كويا والحاج موسى حسن محمد جيمي دنا دناء دنا خرسة عمر الشيخ دنقس رمات علي محمد عمر النور الشيخ آدم مرحال حسين أحمد الحاج أبكر بلامة بركة محمد الشيخ أبو أبا كوشا بلاما رمات محمد أبا أكوشا محمد بلاما أحمد إيلي الشيخ أخي أبكاسي الشيخ خالة بشارة الحاج حارونة أبو حوة بلاما إمر رمضان جبرين البير بلاما محمد أخي محمد أكوكيو كلتا قنبو آدم الأبشير عبد الرحمن مانغا أحمد بلاما إدريس جدة دقشين إدريس جدة بشارة مؤمن خير الله ألي عبد الله وأسرة دروتويا وأسرة آدم أقرقر ولأسرة صالح أبكر الوكيل جبرين محمد أسرة اللوان إدريسة اللوان محمد أحمد آدم أجيت القوني النور جامع عبد الله واحد جامع أسرة أبوها وأسرة بشارة النين أسرة جبرين ولا كالتومة أسرة آدم دركو أسرة الشيخ جبرين آدم أسرة أحمد ولا إيدي وأسرة القوني عبد الرحمن الحاج جبرين مونة بلاما عبد الرحمن عمر الشيخ محمد أبكر بلاما يوغو محمود بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ الأبخريس مومين فكي آدم شرف الدين الشيخ جدة إيسا اللوان إدريسة إبراهيم أبو سوار بكر بلاما أبوبا عبد القادر وأسرة حسن ساكن الرئيس إبراهيم السوار بكر بلاما أبوبا عبد القادر أسرة حسن ساكن الرئيس محمد كيبيري وأسرة الشيخ كشلة، أسرة الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، أسرة الجيت أجاجك وأسرة الجروك، الشيخ حسين يونس، الشيخ حسيني عبد الرحمن، الشيخ الفاس جدة، بلامة أمرشين جبرين، بلامة رمات حسيني، أسرة الشيخ فكي الدودو، خرصة محمد، الشيخ أزرق محمد، الشيخ عبد الله خادر، الشيخ جابر، خرصة في ترورويا تراب حنا كاميرون، ولأهل حنا زالت الفقرة، والأهل حنا أمدان ده تراب حنا كاميرون، ولا كونسي ناسيونال أي المستشار الوطني في الشؤون الإسلامية هنا مدينة نجمينا فارا وهنا جرمايا ولدليجي دنا مليمي دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي محمد إيسا دليجي اللوان حسيني أسرة الحاج دهي بلامة هارونة الجد حبيبي سالي رمات أجوس سالي رمات مريم عمر أم أكلتوم عمر آدم رمات اللوان جبرين دونغوس اللوان جبرين إبراهيم دليجي آدم إدريس دليجي إما أخي الحاج عبد الرحمن الديف الشيخ فكي آدم بركة بلامة إدريسة محمد بلامة بشارة إليليف الحاج آدم تيراب الشيخ مهمت أبا فيل وأسرتنا كسري محمد جدة حسنة الشيخ بيري هارونة الشيخ عبد الله بنية بلامة النور إبراهيم بلامة محمد بنية بلامة دنا إبراهيم والحاج حسيني ولد الرئيس بلامة إبراهيم ووشي في كاميرون دليجي أبازين حسيني دليجي بول أكا الحاج صالح محمد الحاج محمد كمون الشيخ عبد الرحمن هناك في أبطيور الإمام عبد الله إسالي ولكل الأهل لوم الهزين يبلغوا للأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي يوروهم كمان بموت حنا أبوهم وأخوهم سالي رمات المعروف باسمنا سالي كردي سالي رمات المعروف باسمنا سالي كردي الكان مات أمس الشيء وصرح كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في هلة الدقي النقا هلة أبلاما إلي أمر نمشي في مكنة الفن وبعد ده كمان نجي ونكرر البلاغ ده لتاني مرة كابين تكنيك

أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، البلاغ ده قبل شيء كان قريته، ممكن نكرر للمستمعين. بلامة إيلي أمر، عبد الله خادر رمات، موسى رمات، إيمت إيمت من ليمي، محمد آدم هيسيني إيكويا، الحاج موسى حسنة، محمد جيمي دنا، دينا دنا، خرسة أمر، الشيخ دونغوس رمات علي، محمد أمر النور، الشيخ آدم مرحل، هيسيني أحمد، الحاج أبكر، الحاج أبكر محمد، الشيخ أدو أب أكوشا، بلامة رمات محمد، أب أكوشا محمد، بلامة أحمد إلي، الشيخ أخي أب قاسي، الشيخ قال بشارة، الشيخ خالة بشارة، الشيخ خالة بشارة، الحاج هارون أب حوة، بلامة إمر، رمضان جبرين أبير، وبلامة محمد أخي، محمد الكيو، وكلتا قنبو، آدم البشير، عبد الرحمن منغا أحمد، بلامة إدريسة، جدة دقشين إدريسة، جدة بشارة، مؤمن خير الله علي عبد الله، وأسرة دروتويا، وأسرة آدم أقرقر، أسرة صالي أبكر، الوكيل جبرين محمد، أسرة اللوان إدريسة، اللوان محمد أحمد، آدم جدة ألقوني النور جامي، وعبد الله واهد جامي، أسرة أبونا، وأسرة بشارة النين، أسرة جبرين ولا كالتما، أسرة آدم أبرغو دركو، وأسرة الشيخ جبرين آدم، أسرة أحمد أمر، الشيخ محمد أبكر، بلامة يوغو محمود، بلامة أمر محمد، بلامة محمد بيو، الشيخ أبقريس مؤمن فكي آدم شرف الدين، الشيخ جدة إيسا، اللوان إدريسة، إبراهيم السوار بكر، بلامة بوبا عبد الله عبد الله قادر، وأسرة حسنة ساكن، الرئيس محمد كبتي، أسرة الشيخ كشلة، أسرة الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، وأسرة جت قجك، أسرة جغرور، الشيخ حسن يونس، الشيخ حسين عبد الرحمن، الشيخ الفاس جدة، بلامة أمرشين جبرين، بلامة رمات حسيني، وأسرة الشيخ فكي الدودو خرسة محمد، الشيخ أزرق محمد، الشيخ عبد الله قادر، الشيخ جابر خرسة، هناك في ترورويا ترابنا كاميرون، وأهلنا زالات الفقرة، أسرة الدمان في ترابنا كاميرون، المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرن جمينا فارا، وحنا جرمايا لدلقي دنا ميليمي، دلقي فيصل جدة، دلقي حسب الله عبد الكريم، دلقي محمد إيسا، دلقي اللوان إيسيني، وأسرة الحاج دهية، بلامة هارونة، جدة حبيبي سالي رمات، جوسة سالي رمات، مريم أمر، أما كالتوما أمر، آدم رمات، اللوان جبرين دونغوس، اللوان جبرين إبراهيم، دلقي آدم إدريس، دلقي إما أخي، الحاج عبد الرحمن الديف، الشيخ فكي آدم، بركة بلامة إدريس محمد، بلامة بشيرة بشارة هليليف، الحاج آدم تيراب، الشيخ مهمت أبا فيل، وأسرة كسري، ومحمد جدة، الشيخ بيرلي هارونا، الشيخ عبد الله بني، بلامة النور إبراهيم، بلامة محمد بني، بلامة دنا إبراهيم، الحاج حسيني وادي، أيوة وادي على حسب الكتابة، أبلام إبراهيم أوشي في ترابنا كاميرون، دلقي أبزين إيسيني، دلقي بول أكا، الحاج سالي محمد، الحاج محمد كمون، الشيخ عبد الرحمن في بطيور، الإمام عبد الله سالي، ولوم الهزني بلخ للأهل اللي بره والداخل، جميع ناس الإير في أوروهم بموت هن أبوهم وأخوهم سالي رمات، المربو اسمنا سالي كردي، كان مات أمس عشية، وصراحة
كمان بيسوى مباكر يوم الاثنين في هلة دقي النجا هلة أبو لاما إلي أمر، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر كبين تكنيك.

بلغنا دي كمان نقول فوق مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السادة المستمعين والمستمعات نحن معاكم لغاية الساعة 8، باقي لي بس 7 دقائق عشان نعيشها معاكم المستمعين كبير تقنية.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد بلغت كان قبل قرينا وإن أخطاء شوية. أسرة هنا رمضان أبوكا وأسرة جيمي الداري القادي في نجمينا لوم الهزن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الأخوان الجيران وكل الأهل هنا كوربول هنا السار هنا بايلي غوري ومندو وفرنسا يوروهم ما بيموت هنا أخوتهم أمهم وجدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان نابوكا الكان ماتت يوم 1 أكتوبر 2026 بعد تمارة قصير. ومن ناحية تانية كمان بشكروا الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة ووقت الصدقة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر أسرة رمضان أبوكا وأسرة الكبير إن جيمي داري جيمي داري الموجودة في نجمينا يبلغوا بهزن بموت يبلغوا بهزن لكل الأهل القريبين والبعيدين وأهلهم معنا كوربول سار بايلي غوري ومندو وفرنسا بموت هنا أخوتهم أمهم وجدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان نابوكا الكان ماتت يوم 1 أكتوبر 2026. السرقة كذلك بيقت وبشكروا الناس الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ووقت الصدقة، اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة. أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد وصالح بابا يروم المستمعين.

هذا المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غادي يجاد الوقت المهدى اللي تتكمل. نشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات هل كان تابوا معنا في مدة هنا 75 دقيقة في لب الآيلة، 75 دقيقة سموتوا المنوات الغنائية، سموتوا البلاغات العادية والرسمية، وعيدا سموتوا نشرة الأخبار الدعايات أجدي ريكوبير في الهندسة الصوت، إنسبكتير حسن أليفة قايت في الريجي، مدام أدما هي كمان قايدة هناك في الريجي، حنا الريسيت، وعبد الهادي محمد صالح بابا يارو مع المستمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، البرنامج ده كمان في تهي التإشراف بابا أبا أدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين، لحظات نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سيلايو بجي يقول لكم السبا بونجور، أفوان قلنا رحمته، ولا رحمته هي كمان نقاري في الريجي حنا الريسيت. نتمنى أن تقضوا أحلى فترة مع باقي برنامج حنا أخذ الشات. هنا نجمينا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشات، أرد بعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. ترأس مساء أمس رئيس الوزراء سفير لمايا هالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، ترأس بصالة المؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية حفل تكريم للفائزين في جائزة التميز الوطني للشباب، والتي جاءت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. المناسبة جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات الكبرى للجمهورية، إلى جانب المتسابقين والمتسابقات في الجائزة، البلغ عددهم 32 متسابق وجمع غفير من المدعوين. تفاصيل مع عثمان الحاج.
2: جاءت ليلة التميز الوطني للشباب التشادي في موسمه الثاني تحت الرعاية السامية لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، ويهدف التميز الوطني دعم وتطوير المشاريع والمبادرات المتميزة في عدد من المجالات، من بينها التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة. هذا وقد شارك في المسابقة 32 متسابق ومتسابقة. استهلت الافتتاح بكلمة رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز الوطني من قبل وزير الدولة مصطفى محمد المصري، الذي رحب بالحضور لتلبيتهم الدعوة من أجل الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالعمل، لأن الشباب هم القوة المحركة لهذه الجمهورية الخامسة التي يقودها مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، متمنيا التوفيق للجميع. المناسبة شهدت عدة عروض ثقافية ومسرحية تجسد مدى أهمية تشجيع الشباب بتطوير مشاعرهم المستقبلية. بدوره رئيس المجلس الوطني للشباب التشادي أبكر اللمين دنغايا تحدث عن أهمية هذه الجائزة، والتي تجسد إرادة نشر ثقافة جديدة للعمل، مشيدا بشجاعة جيل هذا العصر الذي يبدأ ويبتكر لتحقيق أهدافه، شاكرا اللجنة المنظمة وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. في خطابه لرئيس الوزراء السفير علي ماي حالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، الذي أكد بأن ليلة التميز الوطني للشباب أكثر من مجرد حفل، بل يجب أن تصبح موعدا وطنيا مع الاستحقاق والطموح والأمل، وموعدا مع الجات التي نريدها وأن نورثها للأجيال القادمة. مضيفا رئيس الوزراء علي ماي حالينا بأن جات ستذهب بعيدا مع شبابها في مزيد من التضامن، وبعيدا من الكراهية والمساهمة في التنمية. لهذا السبب أن نتجاوز سياستنا لصالح الشباب، وأن نستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة العمل والرقمنة والثقافة، وأتمنى التوفيق للجميع. هذا وفي نهاية المناسبة تم تكريم 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ كل واحد من الفائز 10 مليون من الفرنكات الإفريقية بغية تحقيق مشاريعهم.
1: اختتمت الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة باسا توباكيري مدير اختتمت أعمال الدورة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع سويت بلاس، وذلك لصالح مجموعة من الخاتنات السابقات قدمت من ولاية تنجلي مندول جيرا، كان ذلك بحضور عدد من المدعوين. زكريا حي زكريا.
3: بعبارات الشكر والعرفان أنهت الخاتنات السابقات الدورة التدريبية لصالح مزاولات مهنة ختانة البنات المنظمة بمبادرة من مشروع سويت بليس بالتنسيق مع وزارة المرأة والطفولة المبكرة. وضمن توصيات المشاركات جاء التشديد على ترك هذا السلوك والتعهد بمواصلة التوعية واحترام القوانين والنصوص التي تجرم كل أصناف العنف الممنهج ضد النساء خاصة الفتيات الصغيرات. منسق مشروع سويد بليس في تشاد يوسف أواري أكد وقوف المشروع بجانب المرأة التشادية ودعم تمكينها اقتصاديا. أما من جهتها الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة السيدة بازكي توباكيري مدير حثت المشاركات على توظيف ما تلقينه من معلومات على أرض الواقع والاستفادة من معدات العمل التي قدمها لهن مشروع سويد بليس. هذا وقد تحصلت كل ولاية من الولايات الثلاثة المشاركة على معدات عمل بجانب شهادات مشاركة للمشاركات.
1: سياسيا، أطلق صباح اليوم رئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم شريف أطلق عملية تحديث البرنامج المجتمعي للحزب والتي يتم خلالها صياغة رؤية واضحة تعكس أولويات المجتمع واحتياجاته. نتابع التقرير الذي عده عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير ينظم لقاء جماهيريا بمقره وذلك بهدف عرض برنامجه السياسي المتعلق بالرؤية السياسية التي يحملها الحزب وتوفير فرص العمل للشباب وكذا العمل على تطوير المدن والأقاليم. كما شهدت المناسبة تقديم الشكر ومساندة من قبل المناضلين لرئيس الحزب عليه بالمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدستورية وتعبئة الوسائل اللازمة لتحقيق البرنامج المجتمعي والعمل معا من أجل التنمية وخدمة السكان. أما رئيس حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف في خطابه فقد أكد للمناضلين بأن حزبه سيقف بجانب السكان ويشاركهم في مختلف النضالات والقضايا المجتمعية والسياسية وأن يعمل من أجل حسن الجوار والتعايش السلمي وكذا احترام جميع الحريات، داعيا قاسم شريف من أعضائه إلى المشاركة الفعيلة في هذه العملية والإسهام في إعداد مشروع مجتمع يأخذ في الاعتبار الواقع الراهن للشعب التشادي بما في ذلك العمل من أجل دولة جمهورية وديمقراطية تقوم على المؤسسات والحكم الرشيد. يذكر إلى أن المناسبة جمعت كبار من الشخصيات وبعض من رؤساء الأحزاب السياسية والمناضلين الذين جاءوا خصصا لهذه المناسبة.
1: قدمت مؤسسة معارف التركية 30 دراجة هوائية ثلاثية العجلات وذلك لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لبلدية الدائرة الثانية. كان ذلك بحضور عمدة البلدية كريم آجي كريم. تفاصيل نتابع مع عبد الرؤوف أيوب.
5: تبرعت مؤسسة معارف التركية بـ30 دراجة هوائية ثلاثية العجلات إلى بلدية الدائرة الثانية خصصت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعمهم وتسهيل حياتهم اليومية. مدير مؤسسة معارف التركية شمسي التاي أشار إلى أهمية هذه المبادرة للفئة المختارة بين المجتمع موضحا بأن المؤسسة تنشط في 66 دولة حول العالم وأن التعليم يأتي في مقدمة أولوياتها. من جانبه عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم أكد في كلمته الرسمي أن مثل هذه المبادرات الإنسانية من شأنها دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز جهودهم وتمكينهم من أجل مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. وفي نهاية المناسبة جرت مراسم تسليم المساعدات بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الحاضرين.
1: دينيا، في الخبر الأخير، ترأس الأمين العام لتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد دكتور تاو إليزي ترأس حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الرابعة من التحالف. كان ذلك بكنيسة جمعية السلام المسيحية الكائنة بالدائرة السابعة. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
6: 26 طالبا من الدفعة الرابعة والعشرين تلقوا تدريبات لمدة سنتين في مجال التعليم الكتاب الإنجيلي والذي نظم من قبل مركز التكوين في الكتاب الإنجيلي والقصاوسة ومسؤولي الكنائس التابعة للاتحاد والبعثات الإنجيلية في تشاد. بدأت المناسبة بعدة كلمات وصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل القساوسة. في كلمته ممثل الخريجي بوليفي غابيلي قدم شكره إلى إدارة المؤسسة وإلى أعضاء هيئة التدريس في بناء الشخصيات. من جانبه الأمين العام للتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد الدكتور تاو إليزي أهنأ الطلاب الخريجين وقال إن التخرج ليس نهاية الطريق وإنما هو بداية مرحلة جديدة تتطلب الاجتهاد في خدمة الكنيسة. مشيرا إلى أن التحالف الكنائس الإنجيلية يولي أهمية كبيرة للتعليم والتكوين باعتبارهما من الوسائل الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز السلام والتعايش والتنمية المجتمع. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للخريجين وسط أجواء الفرحة والسرور بين أتباع الديانة المسيحية.
7: الدقيقة 40 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر الديني نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدب الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توبساد كركنا في ديل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة تنجمنا.

هلالك نور هل وبان هلالك هل نور وبان هلالك نور هل وبان وأشرق داهك الأكوان صيامك صح للأبد.

0: مشهد الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسة في عددها 13 من هذا الموسم. نفتتح حلقة اليوم بموجز لأهم أحداث الأسبوع والتي تصدرتها زيارة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بعض المدارس بالعاصمة أنجبينة. تقرير أسمهان جروى.
1: قام رئيس الجمهورية مشجات محمد إدريس ديبي إتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة، حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي، توجه رئيس الجمهورية مشجات محمد إدريس ديبي إتنو إلى ملعب كرة السلة، حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية. تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر، كتب مشجات محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.